0: ايديولوجية التعتير. انتو حاملين اخطر سلاح بايديكم، التعتير.
1: ولكن ليه احنا ايش الحال؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش باش الحال. العالم ما بيمشي حاله بلا دم، والبلاد البلاد اللي تاريخها ما في دم بتضل ضايعة بياكلها القلق. أنا بعرف شو الدواء، الثورة. أنتوا راضيين عن وضعكم شيء؟
2: عم يحتكروننا،
0: عم يحتكروككن، عم يحتكروككن. ليش ما بتصوروا؟ انتو ضحية الامبريالية والتروستات. انتم ايتها البروليتاريا المستعبدة، شو ناطرين ما بتصوروا؟
2: والله انا مستعد، خلي حدا يمشي، انا اول واحد بمشي وراه.
0: عفك وانا كمان، انا اول واحد بمشي وراه وانت بتمشي وراي. وهنيئا لكم يا كل الصامتين امام الظلم، فلا يوم بد من لكم، فلا لكم بد من لكم، فلا بم يوم بد من لكم. تعبت كثير اليوم.
2: يعطيك العافية، يعطيك.
0: فلا بد لكم من يوم فيه تزورون، فلا بد لكم من يوم فيه تزورون. بالإذن كتابي لازم يخلص بأسرع وقت. اليوم موسم نقمي، إذا لحقت نزله على السوق ببيع كتير. بالإذن. أستاذ رؤوف. نعم.
3: ليلى حضرتك معزومة على سهرة عملتها الست عبلة عشرف خطيب بنتها.
0: سهرة يقول لنا أنا شو تقول لنا فارجوها. أيها خطيبة،
3: هذا الشاب بدلتك عليها بكرة، جاك.
0: أنا ما بيعجبني. مية
3: والله أنا واجباتي أقول لك حضرتك معزوم.
0: طيب جرب إشي، إذا خلصت بيجي يا تينو. I am coming.
4: coming. تعال نتجي والله.
1: وحاجتك أنت ما لنا عين حكينا قدامه، بس هلأ أنت يا طرطوع بدك تدخل بالثورة؟ ولي أنت تحت بالكباريه صبيعك شقشق ومن عصف الأدوار والبشاريف، ومش مسترجي الطالب 5 ليرات زودي وبدك تعمل ثورة؟
2: أنا هلأ ساكت بس عم صمد لهم إياهم. فكري صور فرد مرة.
1: أنا فكري يحزر. شوف فكري، أنا فكري ضلت صمد لهم إياهم يا أيسر. أحسن ضلك صمد لهم من هلأ تطفتس يا أيسر، لأنه أنا كمان صمدت لك إياهم كمان. ايه ثورة؟ قالوا لما الشعب كله عايش هيك من قريب، وشو انت احسن من الشعب؟
2: ده انا عايز اغير الشعب ده.
1: شو؟ ايه امره غير هالبنطلون قبله. شايفوا بنطلونك؟ انت فيك على الشعب؟ للشعب كله لو راضي يغير حاله ما بيطلع بايده.
5: الثورة ايش؟
1: دخلك؟ ايش بيصير لك او اذن؟ ما نازلين هون والست عبلة مراعيتنا بالسعر، وابو ابراهيم تحت مراعينا بالاكل وعيشي، بعد حرزين نغير عيشتنا؟ يلا يا سيدي ماشي الحال.
2: كتر خير الله اللي هيك مش اضرب.
1: هيك من الاول.
3: ولك منيح اللي على الشعب المعطر مستهدي على العرق.
1: نزل السرور. يا مسلين
2: الله. مرحبا
0: شباب.
2: جميلة.
3: لان عبد الكريم. اهلا شو يابا، شو في ما في؟
6: ولا كانت ست عبلة موصيتنا على شوية غراض لبنتها سوسن، بقى جايب ليهن معي.
3: يطلع لعندها يا حبيب ثلاثة. يلا.
1: إلا أيابا؟ بعد معك من هودي الكلاسين الطوال تبع العصبة؟
6: والله يمكن بعد فيه معي ويحتشف لك.
1: إيه دخيلك يا خي، دخيلك. إنت عارف هودي شو بيردوا سقعة؟
6: إيه.
1: بعدين بدك تعتبر إنه الطقس هوني بالنازل تابع لحرارة برا مش لحرارة جوا. ليك لاحظ السقف كيف مغيم، هلا بعد شوي يمكن شتي كمان. ليك.
0: يا هودي اخر مناشير صممتهم جديد، وصلولي اليوم من مطبعة الجرد المكافحة. هدي اذا حدا صار له شي مشوار صوب شارع القطاعة ياخذهم معه ويرميهم هونيك، حسوسكن حفظوا من اهم المحتكرين الامبرياليين. ما بدي وصيك مثل العادي، حذر حذر.

0: يا أيها، معك شي أحمر؟ شي بلوزة حمرة؟
1: في معي بلوزة مش انترلوك بتجنن، بس بيضة.
0: ولك لا، خلي البيضة لحمامات السلام. أيها البائع الخمول المسالم المستجدف المستسلم، أحمر أحمر، ثورة للثورة.
2: شو بقول خواجة؟
3: شوف لي هالكلسون، الله يرضى عليك يا عبد.
1: معي
4: نزل السرور وين بحياتك؟
3: هون.
4: هون؟
3: نعم.
4: هون المطرح كله يعني؟
3: نعم.
4: فوق شو فوق؟
3: نزل السرور
4: هون وفوق.
3: خي هون وفوق وهونيك وهون ونعم وتفضل وامور.
4: لا لانه بدنا نعرف يعني.
3: نزل السرور هون وفوق.
4: طبعاً يعني.
3: طبعاً
4: بشرفي بشرفي أنا هيك قدرت. سبحان الله يا زلمة، سبحان الله كيف واحد بيبقى قلبه دليل.
3: لا لا لا، مين بيعتك علي؟
4: بيعتني عادة الدكانجي هونيك عول الشارع تحت بصب الفتيح.
3: ايه
4: تحت أول وين
3: الشارع. يا خي الله،
4: عرفت وين؟
3: عرفت
4: وين؟
3: ولا تحت بأول الشارع قاعد مفتيح.
4: وين؟
3: بأول ما تجي لعندي على الأوتيل، أول ما طلعت الشارع عيدك اليمين في دكانة إلى بوابة خشب كبيرة، هذا بيعمل مفتيح جوا منها.
4: شو بقول؟
3: ببعتك لعندي.
4: عجبة؟ مارق بالصدفة أنا. ماري بنفس الخبرية عم خبرك اياها هي. ماري انا والا بعيط لي. هوب
3: ليش شو بلا بك تنام؟
4: شو جاي اعمل لك؟
3: ليك بتنام عت... لا حطه مع التبيان. تاني تذكرتك تشوفيت.
4: خليها هون. بدنا نرجع نفكها يعني. ليش زكريا؟ أيدا زكريا. ثم تطلع غلط. أيتها
3: خلاص فهمنا. شو هاي هون؟ اسم الأم شو؟
2: فرجي انت شو؟
3: شو قايلين هون؟ سوشي؟
4: ما في سوشي اسم مريم
3: شو؟ في سوشي. شو هالتذكرة؟ عجبك؟ سوشي في سوشي اسم حلو. سوشي
4: مش واضح.
3: لأمك أمك شو اسم أمك؟ شو اسم أمك؟ يا خي أنا ما فيش لي واحد أم لطلع معرفه اسمه واسم بي واسم أمه واسم أخته شو بيعمل شو بيشغل بتشارعني شو شو اسم امك؟
4: زكريا.
3: شو بتشتغل؟
4: بلعب بالسبق.
3: تلعب بالسبق؟ بس؟
4: ما عم بيصير لي وقت لشي تاني رح اخوت يا زلمة. رح
3: يصير رف. بس بس بس بس
4: يعني هالشغلة ما بعرف انا كيف.
3: بيعرف شو اللي جابك لهون؟
4: أنا يا خويجة من شي يومين زمان تخنقت أنا ومرتي ودشرتها. خيي بقى إيش بدي؟ شو بدي من شغلة؟ وبما إنه البيت اللي كنا قاعدين فيه لأهلها شحطتني. أنا خنقتها بس هي شحطتني. يا خيي سوري عقليتها الله لا في شو بدي خبرك يا خي شو قل شو مثلا يعني بلعب بالسبق وسكري وتارك ولادي دشرين على الطرقات لك لك ملحجي وقل شو رهن لك كل صغطة
5: تيلعب بالسبق
4: هاي مين هاي اختها انا شو قلت لها لاختها
5: يا عيني عليكي وعلى السبق
4: تلأمنت عليها
3: لئيم انه انت لكان يا اخي هلا قلت لي عاطل على العمر ما معك ولا قرش ومداوم على السبق ومدشر مرتك انت بخناقه بس هي شحطتك المهم انك جيت واقف عندي هون بكل وقيحه بدك تحجز اوضه عندي بالاوتيل لو كيف ضارب حسابك تدفع
4: شو خص هيك كيف لخبطتهم بعضهم
3: زياده
4: إلك إلا ما كل نهار سبت الساعة 5:30 حاسبك عن كل جمعة
3: سبت 5:30
4: 5:30
3: ليه
4: 5:30 بيكون خلص الشوط الخامس وظالم جاي أول وهيدا حصان يكون بعلمك يعني بعته بيجيب مصاري وبيجي
3: حلو كتير
4: عيني عظالم
3: وإذا ما أجا ظالم
4: تيجي جربوعة
3: رايت بيجرب عراتك شاء الله عبر البرة وليه
4: كلمة
3: برة برة برة
4: شو
3: كلمة ولو كلمة عم بلك برة برة برة برة برة
4: شو عم بلعب معك أنا عم بقلك شغلات مضمونة 100% هالجمعة يا ظالم يا جربوعة لمح البصر دعس فستيفال ما بيشوفوها بك سألني ليه ليه فستيفال طارقين وقبري بالعضل إجت بالشلش لمح البصر بعده من سبت الماضي عم بيخيل لحد
3: تعال برا ليه؟ برا شو؟
4: شو في برا؟ شو في برا؟ أنا مقدر أنا شوف صورتي على التذكرة هاي التذكرة لك والله صبات ولادي ولادي مش عم فيك يشوفن لك والله صبات الله بشرفي مش بوجهك لك والله صبات
6: معكم دائما إذاعة دلتا

حبيب قلبي عليك يا بركات.

الشي بيأثر فعلا. أنا من وقت ما تركني المرحوم ما عاد صوتي طلع، نسيت كل الألحان، نسيت صوتي كيف كان، بس الليلة بدي غني كرمال بنتي الحلوة، لو كيف ما طلع صوتي بدي غني. وفي شي بحب أقوله، الله يخلي لنا الأستاذ بركات اللي دايما برتب الشغل.

0: كيف كن انتم؟
1: هيك كيف غلزوا لي؟
0: كيف كن انتم؟ قال اسمعوني منيح، فهموا كل كلمة. انا اسمي عباس وهو اسمه فهد، بس انا اسمي عباس. شو فهمنا؟ اسمعوني منيح وليس معوني منيح.
2: ما قولي ايه؟
0: هلأ الساعة 1:30، عبكرة بتصير الساعة 6:30، ومن هلأ العبكرة في 5 ساعات، وبده يصير شغلي من شغلتين. يا من قوصكن واحد ورا التاني حسب الترتيب اللي رح نعطيكن ايه هلأ، وبالآخر من فجر البناية علينا أنا وفهد. يا بتقولوا ايه ومنبلش من هلا نحضر للثورة؟
2: ثورة ثورة.
0: شو فهمنا؟ بالثورة لازم حدا يبلش، وهالحدا مش رح يجي لوحده، مش رح يجي لوحده، ونحن مش ناقصنا شي تنكون الحدا. انا عباس اخوت اثنين البنات عم ببيعوا عليك عطرات، ودموعن بللوا ازاز السيارات. ايه بي رح يموت وما في مستشفى بيستقبله ببلاش، وحده الموت اللي بيستقبله ببلاش.
2: خي صغير من جمعة ضربته سيارة قتلته، كان عم يلعب على الطريق ما رفعوا لجنيته. ليش؟ السيارة اللي ضربته كبيرة وبتلمع،
0: ونحن كلنا غبرة ما بنقدر نلمع.
2: ايه وسعوا الطريق وطار بيتنا. ليش؟ لأنه كتير صغير،
0: لأنه أصحابه صغار،
2: بدنا نخلص منها الصغار والبار. بارح من عبكرة طردونا من المعمل اللي كنا عم نشتغل فيه أنا وعباس. قال اشتبهوا فينا عم نحرض العمال على الإضراب. إيه كده عم نحرضهم؟
0: لك إيه بدنا نحرضهم؟
2: كيف بدنا تبلش الثورة إذا ما حرضناهم؟ طردونا.
0: هلأ أنتوا سمعتوا يلي قلنا لكم إياه؟ هي عيشي هاي، قولوا لي تشوف. بدل امرأة ألف رقعة بلاها أحسن، عمرة ما تكون. نحن أشرفنا نموت، أنتوا أحسن منا شيء؟ مثل الإخوة نحن وياكن، بدنا نقتلكم ونقتل حالنا. حالي ما بقى تنطاق
2: نار إذا مضايقتك وبدك تخلص منها ست حالك فيها، يا بتطفيها يا بتطفيك.
0: أنتوا كمان مش مبسوطين بحياتكن، أنا بعرف، أنا جاي ريحكن.
2: لو قلكن بيوت ما كنتوا نزلتوا هون. نحن إذا قصدناكن قصدناكن لأنه ما عندكم بيوت. وليه؟ وليه أنتم معطرين؟ ليش ساكتين؟ يا اخطفوا نفسكن واسكتوا عطول، يا ما تخلوا حدا غيركن يحكي. قد تجي الثورة وين بدها تروح؟ منا منا وفينا.
0: قد ما يصفقوها ما ترجع تجري.
3: سيدنا طيب، هاي اشكال ثورة ها؟
0: نحن ما اجبرناكم تعملوا ثورة ابدا، نحن قدمنا لكم حلين.
4: هاو نعمل ثورة؟ كو يا جماعة سيدنا لك من الهي ايه؟ سيز روف وينك تحكي لك كلمة؟
5: الآن ثورة انا اقول تخطيط فحزب فجريدة حزب فإعداد للرأي العام فتهيئ فاقتحام
0: فزت موزك من قلب دهكن.
3: سينا وحيادك، نحن ما بيطلع بينا نبلش بصورة لأنه كل واحد فينا بيتعلي.
0: أنا شو فرقة معي؟ نضرب أنت وياهن. وين دفتر لسامي؟
3: هذا الأسفل.
2: أبو الصف أبو الصف
0: هلا يلي بيطلع اسمه بيقول حاضر وبيقرب الهون تعطيه رقم. صحيح انه كلكم ضرر للمجتمع بس مش لازم تموتوا كيف ما كان. في ناس إلها الأولية وراح تترعموا هالأساس. وليه؟ وليه أنا مش طايق حالي؟ كيف طايقين حالكم؟ بركات الملك.
6: شانسي شو كبير انا.
7: حاضر
8: حاضر.
7: ولك شو بيت انا بركات؟ انا بركات سيدنا. معي هذا الحمار.
0: قرب الهون. لك قرب الهون. راس ايسر كتكوفكا.
8: حاضر.
0: حضرتك الحمار؟
8: نعم.
0: ايسر وبركات. نعم. ملحن ومطرب واحد واثنان.
8: ليش سيدنا؟
0: انتو عفيون المجتمع. انتو الشعب معطر وعم تخلوه ينطرب بتعطيره. عم بتشاغبوا هالثورة كتير. واحد اثنين.
8: ليش سيدنا؟ ليش انا واحد؟
0: لانك انت اللي بتلحن له. يمكن لو ما كنت بتلحن له ما كان بغني.
8: اعوذ بالله سيدنا. عم بغني لقى الفقرة علياس العزوري لحن له لحنين.
0: لك بعده هيك.
7: هيدا اجرام. شو هالحكي؟
0: شو قلت
8: انا سيدنا؟ هيدا بركات.
7: ليه؟
0: شو قلت انت؟
7: انا ما قلت. انا قلت شو هال يا كرام؟
0: لا.
7: شو هال على الغرام؟
0: لا
7: والله حرام سيدنا. حضرتك بتعلق على شغلات صغيره بلا طعم.
0: خلاص. بما انك ما رح تقول. بما انك مطرب وملحن مش رح انطر لحد بكره حتى اقتلكم. بدي تلحنوا لي نشيد الثوره جديد. معكم من هلا للساعه 3:30. يا بتسلمون النشيد يا بستلم أرواحكم. شو فهمنا؟
8: فهمنا والله فهمنا.
0: تحيات القلاوز.
9: حاضر.
0: قولي حاضرة وليه؟ ما تعملي حالك رجال. انت الرقم 3 رقاصة. ايه؟
10: رقصنا رقص.
0: رؤوف صغيب.
5: أنا حاضر. إذن أنا موجود.
0: مفكر؟
5: نعم.
0: بشو بتفكر أنت؟
5: أنا بفكر بالمستقبل الثوري. بفكر بالجيل الطايش اللامنتمي. بفكر بتواطؤ الرأسماليين المخططين مع خاملي الطبقة الرازحة. فكر بتزييف المبادئ الأساسية وكيفية تكييفها مع التيارات المحلية والحساسيات. وأخيرا إلي نظرية بعلم النبات.
0: نبات؟
5: علم النبات.
0: فكر إنه الرقم 4 أنسب شيء لك. لأنه كل اللي عديتهم حكي وأنا ما بحب الحكي. زكريا الكل كل. شو هاي؟ كل اللي قرب لعندي اشوف. لك قرب لعندي.
10: قرب خطه لشوف. هذا
0: الكل اللي
11: كلكلي.
0: الكل اللي
11: الكلكلي.
0: ليه واضح؟ الكل اللي
11: قول كيك
0: كيك كيك
11: كيكلك
0: كيكلك
11: كيكلكلي.
0: الكل اللي
11: كلك لك لك
0: لك شو اسمك انت؟ راح بعطيكم 5-6. انتو نايمين سوا وهيك بتضلكم نايمين سوا. 5-6.
10: انت 5.
12: انا 5. ليش انا 5 سيدنا؟ حتى انه 5 سيدنا. هو 5 وانا 6 لانه سيدنا هو غريب. انا ابن بلد هون. بعدين هذا اذا قوصته ما بهمه وما بيفهم عربي. لانه
0: انت بتفهم عربي.
12: انا بفهم عربي. لازم
0: انت يا ابن البلد بتفهم عربي 5 وهو غريب.
9: ما بيفهم عربي ستي.
2: على لا شو الشريعة من خمسة حد الستة؟ بل من حدكن حد بعدكن، من حدكن قدام بعدكن هيك، ومش لكم فرشة منيح هيك.
7: ايه إذا هيك.
2: ايه
4: إذا هيك.
2: ايه
4: خمسة حد الستة. انت طيب. على الخمسة بقتل قطعة وحد الستة بدبح زي تحت.
2: ترجع علينا
4: يا عيني.
2: ايه ترجع علينا. فضي فكرك من هالناحية.
4: انا فضيت.
13: ايه بقول لك بارلاري على الامباسادور دي تبلم.
2: يلا بضحك انت مني.
9: شو بقى؟
2: قرب
9: نهار عنا شو؟ نبعدوا عنا ولا ايه؟
2: قرب يا اختي قرب! شو فيه؟ شرح لكلكم؟
4: هيا شو
2: اللي معاك؟ ارجع عندي حلفوا كلكم سوا!
9: شو اسمك انت؟ شو اسمها يا؟
14: اسمها سوسن يا استاذ وانا خطيبها.
9: انت شو اسمك يا امور؟
14: جاك.
9: جاك
2: جاك جاك طب ليه؟ طب عملاقكم طب ليه؟ بلد
9: لك يا سوسن ما تخافي، ما في شي بفزع، راح اعطيك اخر رقم 13 مسيو جاك سبعة. لو ما كان خطيبك كنت بقوصة هلأ لأنه لئيم. فضل رجع لمحلك.
7: عينك تشوف جاك بالصهرة
12: من هون لهون لهون لهون كان هون راح لهون شفته هون وين وجاك
9: الله يا حونيك جاك
2: انزل لتحت.
4: شو
2: فتحتني انزل لتحت
4: انزل
2: ايه اتحرك
4: يلا
9: كارنيك مصور قاعد تصور لي هالكلاب مين كارنيك وينو كارنيك
2: وينو كارنيك ايوه يا مين عم بعيد بابا مين مين مين عم بعيد
4: شو هيدا بابا
2: وليه شو مالك مامور عنك عم تعرفه هاي زلا هوني
4: في نايمين بابا
2: ولا زلا تحت ما في نايمين زلا تحت
4: انا دخيل
2: على الرجل
9: كارنيك
4: لعيبة
9: تماني
4: ليش تماني كيف تماني مع
9: مين ولا تماني
4: اوكي تماني
9: قريب الرئيس
2: عيب لعيب الرئيس انا حوالي قريب
9: اذا عيد وقع قولوا له رقمه 9 10 صار المارد مين صار المارد
12: انا سيدنا كنت خيرك على الرقم
9: مين بعد ما ترقم
7: سيدنا سيدنا بعد في انا والست عبله صاحبه الاوتيل هون في
9: تاخد انت الرقم 11 والست عبلة الرقم 12 انتو مفضلين علينا جمعتونا كل الجبنة في فرنوتيل هاودي شوية دولاميت جبتلكن ياهن معي من البيت مش حرزنين بس بمشوا الحال شوية على الباب وعلى الازاز احلى ما حدا يخطر عباله يهرب من هلأ لعبكرة نحنا مش فاضين نضل نراقبكن نحنا بدنا نطلع نرتاح عبكره عنا شغل وهودي مظبطين تحفه على فتحه باب زاز صغير عوضناكم البركه هد يا فهد علون على زاز
15: لا لا هد يوقعوا
2: يرفعوا شو فيها نحن شو جايين نعملها
9: هيدي اللايحه يا ابو تصير لايحه 15 مواطن نحنا وانتو زللين مدعوسين بيوم من الايام اندعسوا للاخر لضحط الارض يا ابو تصير ليح الضحايا الثوره الشرفة اللي كان لهم الشرف هن يفتتحوا الثوره معكن خمس ساعات يا ثوره يا موت انا طالع ارتاح قبل الثوره وقبل الموت

0: وهو اسمه فهد. شوف همنا بس انا اسمي عباس. شوف همنا نين ملقط لي فيها. شوف همنا بدي اخلع لك ايه هالنيع. ولاد نحن قدامك ايه ربيتك اصغر ضحيه عمره 45 سنه. أديب أديب أدبيك أديب. نحنا مش طالبين شيء، عاملنا بأعمارنا بس. قول يا شباب أنتوا كلاب، بس قول يا شباب لأنه عندك شباب شباب شباب بتلا بدك يعني. ها لا شوف عمنا جيب المجوز يا عبود. شوف عمنا عم أقوله شو أخدت له من وقته. شوف عمنا
1: والله أنا فهمت كل شيء إلا هالشو فهمنا. أدمنوا لقيم نطر تشافنا فهمنا ورجع سألنا شو فهمنا. هيدا تخطيط معنوي. لا لا لا هيدا تخطيط معنوي.
0: سمود ولا أيسر سمود. بدي شوف أنا لحن هالنشيط تنقطع الساعة 3:30 بس. بدي روح للستي ونص بدي شوف شو بده يعمل. بدي شوف كم مرة بعد بدي أقول هالشو فهمنا.
1: يا أخي أنا ملحن فاشل بالأدوار والموشحات والليالي، وهلا اكتشفت حالي فاشل بالاناشيد ايضا. صرت منفض هالعود شي 10 مرات ما نزل منه ولا نشيد. خلاص انا هويت وانتهيت.
0: ايه وشو يعني؟
1: يعني انا بهالجو مش ممكن لحن يا اخي، مش معود لحن الحان نوويه. هيدا جو هيدا
0: لو خيي شو بقول جو انه ليك هلا انت ما فيك تلحن بلا جو. يعني معك خبر اذا فقعوا هودي وين بنصير نحن؟
1: وين؟
0: بالجو. فوق منيح الجو فيك تلحن فوق؟
1: فوق كل حادث له حديث.
0: يا حبيبي يا ايسر في شغله لازم تعرفها حضرتك، كل الكبار والعظماء في الموسيقى والفن اجمالا بيعطوا اهم انتاجهم بس تشتد عليهم الظروف. هذا الموسيقار الكبير مثلا، هذا موسيقار معروف وقت مات بيو لحن اعظم معزوفي بحياته. يلا لو ايسر جرب انت.
1: هيدا الموسيقار الكبير اللي عم تحكي عنه حضرتك سامع فيه انا، هيدا ميت بيو مش هو. هون كيف بدها تصير العمليه ما فهمين انا؟ يعني انا بدي لحن وموت سوا يا اخي، ما بيصير هيدا. لازم حدا يلحن حدا يموت.
0: يا عمي يا عمي نشيد الثوره بيعمل لك اسم بخلدك يا ايسر. انت عارف النشيد ومدى تاثيره النفساوي على الشعوب؟ يمكن يعملوك ايد يا ايسر. ايد جلس يا ايسر، دخول على التاريخ يا ايسر. انت بتصور حالك حامل عود واقف بعربيه مكشوفه عم تحيي الجماهير؟ يا خي سروع عن شي لحن، اقتبس عن شي لحن. هيدي اليوم مش ممنوعه. بعدين انت حجتك معك، عم تلحن تحت حاله طوارئ، عم تلحن بحق الالغام.
1: انا اسرق لحن؟
0: ايه؟ شو
1: انا اسرق لحن؟ شو مجنون انت؟ سمعتي وين بتروح فيها؟
0: لك لك
1: هيدا النشيد اسمي بده ينزل عليه.
0: ولا ينزل اسمك على لحن مسروق، مش احسن ما ينزل على ورقه نعوه؟ يخرب بيتك، هدي هالعود خلصني بدي اشوف. يلا
1: بتريد تفهمني شوي؟
0: سمعته
1: بتريد. هلا افترض نحن لحنا هذا النشيد، صارت الساعه 3:30، سمعوا الشاب المناضل فترقف بنا. صارت الساعه 6:30، افتتحوا التيرو.
0: تيرو
1: انا اول حمامه وحضرتك الثاني دوبلي حمام.

0: the break. Delta FM Lebanon. خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
2: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
1: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك السئيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.

تنين 15 حزيران. صباح الخير، صباح النور لكل اللي عم يسمعونا وعم يرفقونا ما عدا شخص واحد. منقضي عمرنا عم نحضر لبكرة، مننسى انه العمر عم يمرق بسرعة، وانه اللحظة يلي ما عشناها اليوم اكيد ما رح ترجع بكرة. اوقات بتصير تحب الوحدة، مش لانك بتحب تكون لحالك، بس لانك رفت من بعض الناس. صدقني، واذا حدا ما بده اياك ما تتكمش فيه حتى شوكه ما يغرس فيك. كل شي بيقطع، كل شي بيقطع، الحلوة بتقطع والمرة تقطع، كل شي بيقطع. الحياة ما بتوقف عند شي، ولا عند خسارة، ولا عند نجاح، ولا عند حب، ولا عند خيبة أبدا. كل شي بيقطع. يمكن هيدا أكتر شي بيوجع وأكتر شي بيطمن بنفس الوقت. شو ما كانت اللحظة رح تمرق. كل شي بيقطع. عيشها إذا حلوة قد ما فيك، وتنسيها إذا بشعة على قد ما فيك. عطيه الفرحة فوق عمره عمر تاني، وما تعطي الحزن أكتر من عمره الافتراضي. من بعد ما توصل نحن بخير، لأنه كل شي رح يقطع، ومثل ما مرق غيره هيدي كمان رح تمرق. صباح النور لكل اللي عم يسمعونا. نعيم، انت ورايح وجاي، بترون ما بترون ما بعرف، عرفت؟ الدعوق وين ما كان تمرق، بتفوت لجوا بتقلن بدي دوق الدعوقية. خير افترض انه انت حابب الدوقة، دوقة. ونحن ما رح نربح بقى ببرنامجنا الا دعوقية نعيم، لانه كله بده دعوقية دعوقية. فاذا كل يوم عنا رابح مع حلويات الدعوق والدعوقية من نصيبكم. نعيمة، عم خبرك خبرية. قبل ما نام باكل دعوقية، وأول ما أوعى قبل ما أشرب مي باكل دعوقية، وبالنهار بدك دعوقية. طيب، لا تشاركونا اللقاء، بمجرد ما تبعتوا واتساب اسمكم ورقمكم رح نختار رابح بآخر البرنامج. Good morning لكل اللي عم بعتولي صباح الخير، مرسي مرسي، نهاركم حلو، كتير طيبين. أيوة، صباحو. أسئلة اليوم، أغنية الختام لعامر زيان، شو معقول تكون أغنية الختام؟ نعيم ديرجي هلأ بالسهرات بتلاقي الجنس اللطيف بقلوله النعيم لطيف، أكيد لطيف أنت. ليه بقلوله الجنس اللطيف نعيم؟ مين طلع هالخبرية؟ طيب، بتلاقي النسوان قاعدين ولقطين السيجار بإيده النعيم، جيب لعي النفس بهالساحة، شي معهن كياس شي عربية. سيجار نعيم بإيد البنت، حبه؟ ايه نعيم؟ أنا إيدها للبنت ما بحبها، مش سيجار، يعني لا آيكوس ولا سيجارة ولا أرجيلي ولا سيجار ولا شيء، ولا فيب ولا شيء. أنتوا مع هالعادة هلا اللي ماشي تلاقوا البنت مع السيجار؟ الرقم يلي اختاروا نعيم اليوم بين 31، واسم البنت اليوم اللي اختاروا نعيم بحرف الاف. كيف بتقولوا فارس يعني عرجال، بس عبنت بالاف. 0-1-4-9-5-2-2-2 وشوي شوي سكت الطحون عكيت في المي. مين بده يربح معنا اليوم من عند حلويات الدعو؟ شمس وفي يا
نعم ما يزعلوا البرازيليه لانه كوراساو بعتقد افضل. تعرف ليه؟ لانه كوراساو خسروا 7-1 بس مرات ارضهم. البرازيل خسروا 7-1 على ارضهم. فاذا نحن وياكم على الهواء. يلا قلعنا. لا ما بربح لحم مشوي يا ريت. حسين ملحم جود مورنينج، يسعد صباحك. ليك رانيا مصابت ولا جواب. نعيم ليك كيتي ولا شي صابت كمان. نعيم انا نو ما السيجار لينا يا ابشع من السيجار بايد البنت. جيمي روح نام روح نام. الو

0: تبدأ إيه عند الدو. أيوة يا مروة. نعيم ألمانيا فرضت برام ليس العدد تسجيل أهداف 239، برازيل 238، أرجنتين 152، فرنسا رابعة وإيطاليا خمسة. ألو
1: ألو ألو، يسعد صباحك.
0: صباحو
1: صباح الخير يا سيد فارس.
0: يا هلا
1: استاذ نعيم،
0: تفضل.
1: الله يزيد فضلك. الاغنيه ما في غيرها اللي بتحبها كثير انت، هذه مخلص وغدار.
0: ايوه لا ليك، رح نسمع شوي منها بس مش هي.
1: انا ما بعرف غيرها يعني.
0: اوكي
1: قد ما انت غنيتها.
0: اوكي
1: اوكي. بالنسبه للرقم حلو ان المخ يرجع يشتغل.
0: ايه.
1: وما في مجوز ومفرد، خلينا نقول 26.
0: أوكي. ايوه
1: نقول 26 بلكي صابت.
0: ما صابت. اوكي
1: بالنسبه لسؤال حضرتك كثير حلو.
0: اوكي
1: هي قديه كنسلت من انوثتها؟ 40%، 50%.
0: يا ويلي
1: بتأرجل. ما بتأرجل، هي حره. اوكي انا ضد السيجار وضد الارجيله.
0: يا السيجار السيجار مش معقول.
1: النيل الثاني الشباب كمان نعم وصوتهم كثير وعم يضبطوا حواجبهم.
0: أيوة. حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب قلبي سلم حبيب قلبي. الله معك الله معك.

0: أنا أتمشى شو بحب نعيم شو بحب نعيم.
1: جاوبني الصدى حسيت
0: إلينا جود مورنينج
1: حدا فلي
0: وحدي على الهدى ويا ريت ما نعيم. خليها خليها. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: أول شيء مبروك للألمان الأبطال.
0: أيوة
2: ومبروك لهاملتون
0: امبارح أول فوز له مع الفراري ببرشلونة
2: مثله مثل مايكل شوماخر.
0: أوكي
2: ببرشلونة أول فوز على الفراري كان مايكل شوماخر ب 96 وهو ب 26 أخذ الفوز.
0: أوكي
2: ومثل ما قال لك صديقنا أبو لمبا كتير الشباب عم ينعموا صوتهم هذا غلط والاسم فوزية
0: فوزية الشك إيه
2: والرقم 23
0: عيني
2: ومش بس الأنوثة بتفقدها كل شيء اسمه هيك
0: شيء بلع النفس.
2: أيوة
0: أنا
2: ضدهم كلهم.
0: أوكي
2: وما بدي أقول لك إلا نهارك حلو أنت وخيانا
0: وأنت كمان مرسي مرسي. نعيم في مقطع واحد دينا نسمعه بالغنية كنت بتقلي أطيب دعوية باي ذا واي والله عن جد نعيم هاي الدعوية شو هالسر تبعها عرفت شو بتنفع يا ليه معلقين على فريال ما فهمت نو اليوم مش رايح لمحل اليوم اخد بريك ما رايح على ولا منطقة بلبنان. الواتساب على 0355-355-355 كله عم بيقلي السيجار شي بيقرف نعيم بيد البنت كل شي طيب عند الدعوة بارف بارف بارف. أغنية الختام عامر زيان شو هي نعيم شو بحب المقطع هون

0: فريدة ما بح ما بحكي أنا وياها نو فاتن كمان ما بحكي أنا وياها مين ما بتقلي السيجار فولجار كتير معك حق رقم مشوز لهون عليكم سويد ربحوا على تونس 5-1 هولندا اليابان 2-2 المغرب برازيل 1-1 زمطوا البرازيل نعيم وخلصنا بقى لا بدو العبارة تبع الحرامي والحارس و... لا لا مع أرشد كاجو نعيم عم بيقولوا لي الدعوية مع أرشد كاجو انتو بتعرفوا بدي خبركم خبرية انه اليوم نعيم واصل لعنده دعوية اليوم بدي اكل دعوية نعيم يوم اويز اويز اويز مبارح هيك انت على الام تي في انا بنشط الاخبار مزبوط لا سيجاريلو ولا سيجار ولا لافي ان روز ولا شيء اليونور تعرف نعيم شو لازم يطلعوا قرار ايه ممنوع البنات يظهروا من البيت ممنوع يدخنوا نعيم ممنوع ممنوع ممنوع يسوقوا ممنوع يجزروا بالسيارة فدوى ليه اسم فدوى منين طلع عبالك يويو اليوم ببين بس انا بتصور ان شاء الله 2 ويكس مش اكتر مثل ما كنا متوقعين فاينل فور هيدا هو لا الاسم مش فدوى ابدا ابدا بيري غياس قال انه انت الوحيدة اللي توقعت 3-0 كل المتوشي مزبوط انا هيك توقعت كل المتوشي 3-0 ما هي اكيد اطيب دعوية لانه بس عند الدعوة اسمها هيك اصلا جربوا انا بعتقد نعيمي قلدو كتير للدعوية وغيره يعمل ويسميها دعوية طلعت خنترشية فابيولا لا مش فابيولا خلينا ناخد البريك خليكم معنا يلا
1: افتح ارباح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صاري 3.5 افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطا لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي الربح ملعبنا
2: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت هين كتير وراح دلك روق عاوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس
3: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 ايميل info@cedarwaves.com
4: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
9: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: نعيم حسين ملحم في اسمع سلوى القطريب خدني معك تكرم عينك حسون. اتصالاتكم على 01495222 والواتساب على 03-5553-555. اليوم الفاينل فور لأنوار جديدة وبلاط نعيم. نحن مع مين؟ مع الأنوار؟ أكيد مع الأنوار. أغنية الختام لعامر زيان بتحبوا السيجار بإيد البنت بتشوفوه بالسهرات بالقعدات. الرقم يلي اختاروا نعيم بين الواحد والألف مجويز بين الواحد والثلاثين عم نمزح. واسم البنت يلي موجود معي بحرف الاف ما حدا عارفه. ألو بونجور.
10: أنا لفي أن روز.
0: أنت لفي أن روز أحلى.
10: ليه بدك تسلمنا؟
0: لا
10: ليه
0: لا.
10: ممنوع تشي على البنات؟ ليه هالعنصرية؟
0: لك لا ولو ما حلو تكونوا على البيسين مثلا. حلو بيسين كون نحن رجال لحالنا. حلو نسوق على الأوتوستراد نلاقي حالنا لحالنا عم نسلم على بعض لحالنا. عرفتي حلو السهرات نروح نسهر لحالنا.
10: نحن مدلنا بالبيت. لا
0: شو لكن؟
10: مين بدنا نأكد عليكم؟
0: يا عفيكي مزبوط. كيف بدها تنتزع سهرتنا؟ هيك
10: شفت كيف؟ ما
0: لفي أن روز. بتعرفي حلو هيك هالاسم لفي أن روز. إن شاء الله دايما بتكون لفي أن روز.
10: وي مرسي بوكو.
0: وي وين رايحة على الشغل؟
10: وي
0: وين شغلك بأي منطقة؟
10: يوم آخر نهار مدرسة.
0: مدرسة اليوم آخر نهار؟
10: يس.
0: منودع الإيكول؟
10: يس.
0: وجراندايزر كمان؟
10: يس.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أوكي يلا وضعوا اليوم التلاميذ. ايه قولوا لهم باي. شوفوا قدي رح ينبسطوا وقت ما يقعدوا يشوفوكم التلاميذ.
10: طبعا من بلش النكد مظبوط
0: ولو 100%. اوكي بدأ تعمل تقديم بالقوة. نعيم بدأ تعمل تقديم. خلص بدأ تعمل
11: في الدفاع لأجل سلام فوق الأرض.
0: دني كلها عم تحكي عم تطلع. لا بدي اعمل درسوا لاخر لحظه لاخر لحظه. الو
12: بوجورك فارس.
0: بوجور
12: وائل معك.
0: اهلا وائل.
12: مبروك للمنشاف يا فارس.
0: منو عادي ايزي جيم يعني. شو هذا منتخب اللعبه معه يعني؟
12: لا منو معيار بس ما شاخد حقه يعني.
0: ايه بس منتخب تعبين ما له عازي.
12: ما اختلفنا. تدريبه
0: اوكي.
12: فارس البرازيلية بلا أنشيلوتي وفيني وأليسون بيكر كانوا أكلوه.
0: ايه كانوا أكلوه
12: يعني أنشيلوتي أنقذون.
0: ايه صح صح.
12: ما فينا يعني هلا ما بنحبه لفيني بس ما فينا نقول غير لعيب.
0: صحيح.
12: وبس فارس واليابان حلوين.
0: ايه توتو عملوا. ايه
12: فارس الاسم فريدة.
0: فريدة؟
12: فريدة.
0: روح روح بشرفك. روح له روح روح.
12: صباح
0: وانت كمان مريم. بوجور. عرفت الغنية يا مريم؟ برافو.

0: نعيم هيدي بتعرف لمين عم يهديها؟ سم الحيم لمحمد صعب. شو قلبت؟ قلبت الأمور نعيم. والله غلطاني يا جسي غلطاني. نعيم وسام الأمير فينا نسمع بتتذكر يا علي؟ لأنه جسي بده إياها. ألو
1: بونجور.
0: بونجور
1: كيفك فارس؟
0: فارس منيح الحمد لله.
1: معك مروة.
0: أهلا بمروة.
1: أنا صراحة بتابعك دايما بس أول مرة بتصل
0: لك. أهلا بمروة.
1: أهلا وسهلا فيك. أنا صراحة بدي أعطي رأيي بقصة السيجارة للمرة. لا أكيد مش ضابطة أبدا أبدا.
0: سيجار ياي شو بشع.
1: أبدا
0: ياي ياي.
1: وبالنسبة للدعوقية عند الدعوق مش هي بس أطيبك أطيب دعوقية أطيب كل شيء عنده طيب. الدعوق
0: لك حتى الفالي باركينج برا طيب.
1: لا هو عن جد كل شيء طيب عنده يعني.
0: عن جد عن جد يرايت 100%.
1: رائع
0: مروة.
1: أوكي
0: بدي ربحك هالجمعة.
1: ميرسي
0: ميرسي. اوكي بس تبقى بعتيلي من بكره ستارتيك بكره بعتيلي واتساب والاسم الكامل ورقمك وراح تلاقي الدعوئيه دغري عندك.
1: اوكي ثانك يو.
0: ولو تكرم عينك يا هلا. نعيم بحب اول مقطع كثير من هاي الغنيه انا.

ياي شو حلوة. تحية لكل على هالغنية نعيم، لكل اللي اسمهم أحمد يا عم ضحك بركي بغنجون علي مثلا، معقول؟

0: أنا بحب هيداك المقطع نعيمي اللي أنا وياك طلعنا بلا تفكير. ألو بوجور
1: كيفك؟
0: منيح.
1: كيف نعيم؟
0: لا منيح منيح منيح في طبعا. منيح في لعبة الريال جد لزمته البرازيل.
1: مرسي فارس. ولو... معلي اسمح لي اسمح لي قل له لوائل مرسي وائل خصم بالرياضة بس طلعت منه قالك إياها عن فيني لأنه صح. كان في حدا فهلة ودق من بعد نهار الجمعة ما عرفت شو اسمه عم بيقول لك لعيبة الريال ورافينيا وما رافينيا منيح اللي كان في فيني عند البرازيل
0: صح صح
1: وابراهيم دياز عند المغرب لا يعدله
0: صح
1: عرفت
0: 100%
1: المنتخب الالماني مثل ما قلت ماتش ضد فريق
0: منه معيار صح
1: اليوم الاسبان اكيد
0: كمان منه معيار اليوم اهين
1: اكيد 100%
0: كاب فيردي اهين من كوراساو
1: لا لا
0: اهين
1: يا خي
0: يلا مبروك التاتو على كل حال
1: حبيبي بتطلب من نعيم غنية لأحمد سعد صديقي أنا وياك اسمها كوتي
0: أوكي يلا
1: نهاركم حلو
0: وأنت كمان
1: باي يا حبيبي
0: اسمع اسمع اسمع

0: والسيل
1: يلا وممكن
0: الاسم يلي كان معنا اليوم فتحية. حدا مسمي فتحية نعيم؟ رام كان 28
2: مقصر شفتي حتى تغيرتي على حدا غير تعرفتي مزبوطة هالقصة
0: مزبوط نعيم. يمكن يكون كوتش نعيم ما بعرف ما بعرف مين
2: شو ما كنتي ما بيطلع لك فرصة ويلا

نعيم ربنا واد بالحياة بيبعت لك نعم بيبعت لك كادوهات بس في أوقات ناس ترفضن. بدي أقول مبروك لتينا رقم نعيمة تينا اسم من عندك. مبروك لبولين الروحانة رقمها بيخلص 629 ربحت 3 جرامات دعوئية نعيم. شو 3 جرامات نعيم؟ شو بيك نعيم؟

0: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
1: الساعة رح تصير 8، يعني موعدنا قرب وصبحيتنا رح تبلش. ميراي، نحن جاهزين وناطرين. انت وين؟

0: ضل معنا مطرح ما نروح.
1: It's 8 a.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East.
2: وأخيراً صارت الساعة 8 ومراي

0: انتو قصة نجاحي. ميراي عيد.
1: وقصة النجاح بتكمل على الدلتا.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشاية طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
5: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
6: أخبار من اليونفل. وقتا يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، يبقى دعم المؤسسات الوطنية عنصرا مهما في تعزيز الصمود والحفاظ على الخدمات الأساسية. ففي 2 حزيران قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفل سيارة إسعاف مجهزة بمعدات طبية متقدمة للطوارئ، بالإضافة إلى مستلزمات طبية إلى المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني في بيروت، مؤكدة مجددا استمرار دعم إيطاليا للبنان ومؤسساته. وقد جرى تقديم هذه الهبة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي خلال مراسم التسليم التي أقيمت في المستشفى العسكري في منطقة بادارو في بيروت. أكد رئيس بعثة اليونيفل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاما راسخا وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
7: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جداً بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضاً وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
6: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يوميا. كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
7: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية. كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعا من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار. واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
6: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفيل وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
7: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً. وتعكس مساهمتهم روح التعاون والتضامن والدعم التي لطالما ميزت العلاقة بين بلدينا.
6: في 7 حزيران كرمت اليونيفيل جندي حفظ السلام الصربي الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش خلال حفل تأبين أقيم في مطار بيروت قبيل عودة جثمانه إلى وطنه. وكان الرقيب أول يوفانوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد توفي في 4 حزيران متأثراً بإصابات حرجة تعرض لها عندما سقطت قذائف هون على موقعه بالقرب من مرجعيون. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً في الهجوم العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيراً إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابن وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونيفيل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخراً قدم حفظة سلام الهنود العاملون ضمن اليونيفيل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعماً للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات أولية أساسية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم لليونيفيل على دعمها في الوقت المناسب، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتحديات وعدم اليقين.
5: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: من كل صباح الخير
1: نسيت نفسي
0: صباح الرواء
1: من نظرتي انا سحرني شوق
0: عيطتوا كفايه وعيطتوا كفايه وتقبرتوا كفايه لانه المونديال بيفرق ناس وبيجمع ناس شو بدنا نقول مهم نكون عم نحمس ونشجع بطريقه حضاريه يا جماعه شفنا فيديو بمشكل صار بالتباني لا لا لا ولا بتقولوا هيدي رياضة هيدا فوتبول

أنا ونعيم من صباح عليكم، بداية يوم جديد وصبحية جديدة للساعة 11 منترافق مع أخبار مهضومة. شيخ سامي صباح الخير، من بكرة بتصير تسمعنا برات لبنان. اليوم التليفون معي أنا اللي بضبط الوضع اليوم، المايسترا. 0-3-5-5-5-3-5-5 ممنوع الزعبرة.

0: شغل إيلون ماسك هيدا التريليونير هذا هين يصير معه هالقد ملايين يتكدس شو بيعمل فيهم؟ هيدا السؤال. قد ما بده يصرف لو مع كل إشراقة شمس ويوم جديد طلع عليه والضو، قد ايه بده يصرف؟ عملتوا مشاريع سبت وأحد، رحتوا على البحر، كسرتوا، شميتوا الهواء، هلا بتخبرونا وين رحتوا؟
1: عمرك يا عيوني بشيلك بقلبي دوني حنوني علي وما عليك ودفك دفايك وعيوني عليك ما فيك تسيح.
0: أسعار النفط تسجل انخفاضات عالميا، طبعا عم نحكي كان حلو البحر مبارح، شمس وهوا مع بعضهم، السبت نفس الشيء بس الأحد كان أفضل، يعني ما بتحسوا هالقد بشوب، بتاخدوا لون وما بتعرفوا انه هالقد تمروا.

أول تحية رح تكون من مين وأول فويس من مين؟ هات لنشوف. طارق يسعد صباحك، إن شاء الله يسوع برفقنا دايما، نحن عطول بحاجة له. موجور رانيا،

0: هل في واحد بالأردن قال لمرته إذا النشامة ربحوا فريق الأردني ربح بالمونديال إليك مني 20,000 دولار؟ يعني مش كتير 20,000 إنه ينحكى فيها هالقد، في ناس تدفع أكتر.
1: زهر يا صيف وغني عملا فستان وتنورة حلوة حمرة كلا ألحان.
0: هلو حسين بونجور ربا. أيوة نحن نشيطين كتير، بدنا ننقلكم هيدا الشي طبعا. يلا رح نسمع وليد
2: ميرو. يسعد الصباح يا رب
0: وصباح الجميع. بس ثانك يو وليد. كمان وليد
3: صباح وصباح يا ميرا.
0: ناطر وليد
3: نهارك حلو يا رب. انت ونعيم ممكن يقولوا لنا اذا رحنا على البحر شفت كلب اسود؟ بعد هلا منا بعرف شو قصه الكلب الاسود.
0: حدا بيعرف مثل انا يي رايحه على قبرص؟ اكيد اكيد بدك تشوفي شي حمار قبرصي. ما بحياتي شفت حمار بقبرص. يمكن مرة واحدة يمكن. هلو فادي.
4: بونجور.
0: بونجور.
4: صباح الخير شيخ دعيم. أول شيء صوتي مفوح
0: ليه؟
4: قد ما عيطت امبارح ربحوا الألمان 7-1.
0: أه؟
4: ماشي الحال.
0: شو 7-1؟
4: الشغلة الثانية ستة
0: والله
4: أنا بدي أتشكرك. نهار السبت حطيتها المدام حدي
0: وأخذتها
4: ودقينا لصاحبنا خينا عبد، طلعنا تروقنا باللوج فري. شو هالمطعم وشو هاللقمة الطيبة وشو هالاستقبال الحلو، وتعرفنا على السيد عبد الله. يعني شو بدي اقول لك، يعجز الكلام ويسعد صباحك
0: فادي. من قلبنا عم نعزم لانه هيدا اللي عم نقوله حتى هني من نص قلبهم. ف اذا بدك شارك معنا الساعه 9 ليلو اذا على السما بعتي لنا شربولة صديقي.
5: بونجور.
0: كيفكم؟
5: انت منيح؟ اكتر منطقة سافرت عليها وشفت يا حميري سانتوريني شي مثل الكذب.
0: بسانتوريني بتطلعوا لفوق على ال... وين بوصلوكم الباخرة كانت توصلنا على البور من هونيك بسانتوريني وين ما كان بدك تطلع على الحمار، والحمار مرات خلص بسكر راسه بصير بده يندحش يا بالحيط بالحفة يا بده يصير هيك يروح شمال يمين. أنا مرة واحدة ومعت عدت صرت أطلع كل هيدي الطلعة ماشي.

0: فويس.
1: بونجور.
2: احلى عالم بالدنيا انتو.
1: ثانك يو. انا ما طلعت ولا مره ما استرجيت. ايه لا لا، بس يسكر راسهم الحمير زيح من الطريق. لازم تروح بالفيري بوت مع مستر مرعي ابتداء من 19 شهرا الله راد، عمرسين حلوه شربل كتير، هن بيحجزوا اوتيل على قبرص على الدقيق، يعني انتو بتختاروا الوجه.

هلا قال شجعوا النشامة أكيد. Thank you حمادة. محمد تر وحسن صباح الخير. نحن كمان بنتمنى لك يوم حلو أدهم. شكرا لك. كان المفروض يقلها بعطيك مليون دولار. شو 20,000؟ هلو حسين.

0: هاي دي صورتي اوكي ضحكوا ليش مغيرين اسناني وضحكتي اي اي هيدي لانه هيدي الصوره تحديدا انا بحبها كتير بس هون بهالضحكه مش حابه حالي اسناني احلى هلو زينة كوكو كلود صباحو
1: غني لها من مهجتي سلم عليها
0: اوه موسي على ايركاف كتير حلوين بتتذكر زينة مرة ضيعتهم عندكم لونهم ازرق لليوم رجعت لقيت مثلهم هني زيتهم هلا انت عم تحكيني بكلود عم تبعت لي الصورة يا الله لك كيف سيئة بيت

0: قدماء أورينت كوين قال منزبط جروب ومنروح ليش لا
1: يلا
0: أنا إذا رحت معهم هاي الجمعة أبرس نقل راد خبركم برجع منزبط أنه نروح كلنا عامر سين

0: حبيبتي ليلو، هو أحلى صباح معكم لأنه كل هالناس صادقة بمحبتها، مهضومة لذيذة، عشرة عمر ورفقة طويلة عريضة نحن وياهن سنين.
1: اللي اشتقت لك مرة
0: سمعتي لفادي يعني
1: مضطرة عزمني على قهوة مرة
0: إن شاء الله وبإذن الله رايحين لأيام أحلى من اللي قطعت علينا إن شاء الله، يعني هذا اللي منتمنيه. واللبنانية كفاهن حدا بقلي أنا متفائل فردا على اللي قاله.

أنا امبارح كنت بريفيرا، معلش لأنه نحن بنعمل لهم دعايات منقول. مرقت هيك شوي، رحت على صوب السنسول، كملت ماشي عم صور، بلاقي لكم صوب الروشة نعيم مثل رمل البحر، عصخور قاعدين العالم، دق ورقص، الدربكة اللي معهم أكورديون، شي مهضوم الجو ما في يوصفه. يعني العالم آخر شي شو بدها تعمل؟ بدها تغير جو، بدها تنبسط، ونحن اللبنانية فرفوشين جد، أجواء ولا أروع. صورتن لا لا لا لا لا لا لا لا تبخلي. مستر عبد الله كمان على السماء، يسعد صباحك. لا تبخلي، كل اللي طلعوا صوبكن هلأ بدون يشرحوا لنا ساعة 9، أنا واثقة من النتيجة سلاف، ولا شيء من باب الدعاية قلني اللي هو عن جد مزبوط. شو بدنا نسمع غنية حلوة على بكرة؟ مبدئيا نحن مجمعين بعدنا يوم الخميس. نعيم يا ريت فيك تطلع معنا على الجوفري يوم الخميس عشية. أول استراحة يلا.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق، حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، أونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل العميل عم فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
4: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
0: Back to the music Delta FM Lebanon
8: بعد سنين بعد جه طالب
9: مني ملا عليكن وعلى هالنشاط قال أنا نشيطة ولا شي قدامكن
8: وحلفني بعيني وحلف لي إنه
9: إذا عسبت والأحد ورياحة النفسية
8: وحاولت ما بين شو عامل روحي ما اهتمتش وصعب
9: جدا
10: بونجور بدي خبرك عن الجوفري انه اطيب لحمه نيه انا اكلتها عنده كل ما اطلع عند رفيقتي ساكنه ببرمان كل ما اطلع لفوق
9: مرشعية
10: ما بتقبل الا ما الطعمينه من عنده عن جد كتير كتير كتير طيب وبنصح الكل يجربوه
9: يا حبيبتي اليوم لازم ننقل الفقره بين 8 و8 ونص شفتوا الصيت الحلو اللي بيبقى عم بيعمل الناس بصدق بونجور افتتاح أهم تظاهرة رياضية كونية المونديال في 3 شخصيات لبنانية وهن مفخرة شاكيرا سلمى حايك ورئيس اتحاد كرة القدم العالمي اللي مجنس لبناني منعتز ومنفتخر بكل صدق دكتور محمود شكرا أكيد هلو ربيع
11: ليلة شو عندك أخبار ونزم لي أحلى الأشعار جوابتها وببقى عطول نافس بشعر الشعار صباحو ميرو نعيم
9: صباحو
11: صباح
9: هلا يا داني اشتقنا لك
11: ميرو بونجور
9: بونجور
11: نعيم ونحن اكيد ناشطين انشط منك
9: هيك الهيئة
11: وعالسمع نحن عطول
9: داني اشتقنا لك جد بوساتنا للمايسترو

0: غنية على ذوقي، غنية على ذوقي. شيلة وديع الصافي بدي اهديك شي غنية دسمة. مترك الذوق لنعيم باختيار وديع الصافي.
1: واستوليت على كل مشاعري عادي بكل هدوء أعصاب عادي بكل هدوء.
2: ايه صباح الخيرات.
0: صباحو.
2: بيقول الإمام علي عليه السلام: الصحة والأمان نعمتان مجهولتان.
0: نعم.
2: فالله يديم علينا نعمة الأمان
0: يا رب،
2: والصحة، وبقية ما تبقى بيلحقهم. وبالحرب بغني لك وبالسلم بغني لك يا وطني، انت بدمي ومن دمي ما بشيلك. وبالحرب بغني لك وبالسلم بغني لك، كل ما بتشرق شمس عليك وكل ما بتغيب بصلي لك. بالحرب بغني لك وبالسلم بغني لك يا وطني، انت بدمي ومن دمي ما بشيلك.
0: طبعا لا، شكرا شكرا، هيدي احلى غنية لأستاذ وديع، من احلى ما غنى.

0: شو هتقلي على القوية ليوم تنين وبداية أسبوع جديد؟ خي هيدا ما طرحت عليكم بعد ولا سؤال، شكلي رح أجل السؤال لبعد المسابقة. نسمع ميرنا بس في كوبلي حلو كتير.
1: بونجور ميرو.
0: بونجور.
1: والله أنا كتير حبيت هالويك أند، حبيت كتير مبارح، طلعت على الجوفري
0: كمان،
1: وشو هالكرم وشو هالاستقبال. غير انه يعني لما اقول ميرايا عيد ربحاني، انا مع ميرايا عيد دلتا هو الموكلي، يعني كأنه الكلمة السحرية القطعي. غير انه هني عن جد شو هالاستقبال اهل الكرم، لأكل كتير طيب، ترويقة ما بتفهم، ترويقة مش ترويقة، يعني فيك تعتبريها كأنه غدا، لانه عن جد بتفاولي من كرمون. شو بدك بتزيد؟ تسوقنا من عندهم كل شيء، اجبان قلبان بلاديجور من المحل الثاني، عن جد يعني ما بعملهم دعاية بس كتير. انا تفاجأت انه اول مره حدا بيقدم كادو بيستقبلوك بهالاستقبال، كانه انت عم تدفعي اكثر، ما كانه جاي مثلا انه
0: ربحانه
1: ترويقه وحدا كش وجهه فيك. وسوري طولت بالفويس، ميرسي كتير.
0: بنعطيهم حقهم بالعكس، ثانك يو. ولانه هالسبت واحد اسمه لك كل الربح وطلعوا، فاتركوا لنا الشهاده بين التسعه والتسعه وعشره، يلا نسمع الباقيين. الف مبروك ميرنا، بالعكس اما بقلكم من قلبهم، انا حدا ما بيجامل، يقال عني جفصه مرات قد ما حقيقيه، فما بعرف لون وكذب.

0: بخير.
1: الو حسين.
2: صباحو مريم. صباحو.
1: صباحو. هيا
2: ميرو الشتوية مش عم تخلص عنا هون بألمانيا يا ميرو.
1: شتي؟ لا
2: أنا
1: والله.
2: أنا بحب الشتوية كثير بس كرهتني السنة الشتوية مش عم تخلص.
1: حرام ولا بتشتاقوا للشمس لتقس الحلو عنا تقس بجنين وفي برود نحن يومين ثلاثة هلأ للتلاتة هيك مكمل التقس ولي مرمورة حدا كتب لي أما عم تطلع أوكي نصبنا بالعين يا جماعة أكيد عم بمزح

لا أنا الحلو عم رجلج على المقاطع اللي بحبها بين المقطع والتاني اسمع أصواتكم. هو أحيان لأنه واحد بكون إذا في أفكار براسه بده يقولها على الهواء ما بتنقطع الأفكار هيدي هي، بس لصوت أوضح أكيد يكونوا من عند نعيم. نحن اليوم بشكل استثنائي عم سمعكم من عندي.

0: بس لا تكون
1: هيدا الإنسان المحير الله يبعده عني، كتير مزاجي ما بيعرف شو بده، ما بيعرف إذا بحبكن أو لا، حتى شي بيسلم بحرارة شي بيسلم ببرودة، كل الناس ما بحبهم. هلال
2: ميرو يا ميرو، يسعد صباح
1: الله، صباحك
2: صباحك يا رب،
1: أهلا
2: إن شاء الله كل أيامك مرحبا وأنا بالزلات
1: إن شاء الله، وأنتو كمان لأنه منا بيلحقكم طرطوشي بكل الأشياء الحلوة.

0: وجور لولو.
1: نفسك تروح لمكان عجيب جوه العيون وسحارها. بحبها بحبها عسل طلع.
0: نحن اليوم 15 حزيران ايه؟ بعد الطقس كتير مقبول.
1: قلبي سلم لها. بحبها بحبها عسل طلع منها وعيونها قتلاني.
0: سؤال بس بحب اطرحه عليكم لشوف اذا انتم بتأيدوا ولا لا، انه اذا رحتوا على الترومبا ينفرض عليكم حدا يمسح الازاز. ممكن مرات تنحرجوا انه هيدا الزلم عم بيمسح الازاز مش محبة فيكم، بده فراطة وشو ما عطيته يمكن ما يكون راضي. وإذا رحتوا على بلاج في حدا لو شيزلونج نظيفة والطاولات نظيفة انه هو عم بيمسحهم وبده يحط لكم هو المنشفة، وإذا ما بتكون باراسول بالقوة انتوا ما بتقولوا هو لأشخاص حرام شو بينطروا بالآخر من موسم لموسم ما تنعمل هيدا الاشياء او لا. وفي قصص تانية بنقدر نعدها. دكتور منال صباح الخير، اعطوني رايكم.
2: كنت بعيد راح اغني اكيد وقلبي بنهار جديد.
0: يعني الشيء عم ينفرض عليكم فرض بالنسبه للبعض، وفي ناس بيقولوا طب ما هدول شو بينطروا حرام، يعني شغلتهم بتحتم عليهم يعملوا هيك وبتجبرهم يتصرفوا بهالطريقه. سمعونا. ومرات على السرعة وقد ما بيبقى محمس رح يكسر لكم المساحات، مستعجل بيبقى. اجت سيارة هيك تعتبر فخمة ما بقى شايف. عم بمزح هلا. رامي
3: صباحك مرمورة.
0: صباحه.
3: أول شيء إن شاء الله بتكون بداية أسبوع حلوة على كل
0: صلى على الكل
3: طبعا دلتا عليك. تاني شيء أنا كل حدا بيعطيني الخدمة بلا ما أطلبها أكيد ما بعطي مقابل.
0: انه انا ما قلت لك بدي. وليد انا مع انه يعملوا هيدا الشيء لحتى يطلع لهم شويه مصاري زياده. قصدك

0: أنا أجمالا دايما بعطي لأنه بعتبرها صدقة، ويمكن هالدولار بالنسبة لألو يعمل شيء، دولار يعني دولار أو ألف ورا ألف، كنا نقول ألف هلا صرنا بنقول مية وطالع. هلو سوهاد تيتي
1: بونجور ميراي
0: بونجور.
1: إيه لأنه بهالموسم ببقى ناطرين حرام، بعدين لازم 10% هيدا شو بقولوا قانون بكل العالم، إن خدمك أو أعمل حركات أو لا لازم خليله 10% من الفاتورة.
0: أوكي.
1: لأنه بينطروا الموسم ليطلعوا.
0: لا ما عم نحكي عن الفاتورة، انتبهي ما خص الفاتورة. ما بدي منك. هلو علي
2: بونجور ميراي
0: بونجور.
2: أنا مع أبدا من ضد، لأنه هول بينطروا الموسم لموسم ليستفيدوا، فأنا لا مع وشجع كل واحد يدعمهم صراحة. يسعد صباحكم.
0: وحتى لو رحت على ترومبا بكل المواسم وكل فصول السنة إنه حدا دغري بده يركض يعمل لك المساحات ما بتنزعج، عشان هيك عم نسأل مين معه ومين ضد. أيوة أنا معه، والله يعين العالم. سليم

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغوفري مرشعيات طريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76 76 0 76.
3: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: Bonjour Mireille.
3: Bonjour.
2: Bonjour. لا مع ولا ضد، بس احيانا بتنحرجي، يعني بيكون مثلا اكزامبل ما معك فراطه.
3: مزبوط.
2: شو بتعطي مثلا؟ ما بتعطي 10 دولار انه مسح لي الازاز او نظف لي الشازلون بال على البحر او خلي الباريو اكسترا اكسترا اكسترا. هذيك المره انا كنت مغسله سيارتي، هذا المكي مغسله سيارتي
3: جوالك الازاز،
2: طلع لي على الاشاره هول الاولاد اللي تمام بدهم يمسحوا الازاز. وركض ركض ركض ركض صرخ عليه
3: غير موضوع.
2: لا ما بدي، ما
3: بس غير موضوع. اوكي
2: انه هي بالقوه؟ لا ما انا بالقوه،
3: لا اكيد لا.
2: بس انا ما معي فراطه، هي يعني اسوء شيء
3: احراج لك اكيد
2: مواجهه معه. انت ما معك فراطه، شو بتعملي بهالحاله؟ يعني
3: طيب خلونا بس، إذا حدا ضمن ترومبا، ضمن مسبح، مطارح بتروحوا عليها بيفرضوا عليكم مثل هيك بطريقة أنه أعطونا، يعني مثل إذا ما حكيت طلعتوا بعيونهم بقلكم بليز دعموني شوي. أنا ضد أنه واحد بيكون مستعجل مرات عم بيعبي بنزين وبده الصرف يمشي، بيصيروا هني يتبيردوا بيلتهوا بالإزاز وبيتركوا قصة البنزين. هيدي الشغلة أنا لأني يمكن شوي عصبية ما بحبها، وأنتوا الشغلة بترجع لكم إذا عبالكم تعطون عملوا الإزاز وين ما عملوا. بس ما خص، ما عم بحكي عن الأولاد اللي على الطريق، فصلت الموضوع عن هيدا.
4: أنا مع هالشي ونية في عمل حيث، والله يحمي لبنان وشاشة يحمي كيرا.
3: شكرا لك صديقتي غدا كلاسي.
4: انت بنعيم، الله يخلينا لك
3: كلك ذوق. فويس واحد هول صح؟ بدنا فويس واحد والتليفون بطل معي، بس بدنا نضبطها فويس بليز لنقدر نسمع الكل.

0: لو تعرف
1: ميرو يا مرا ميرو صباح. انا في شغل بكرهها.
2: شو هي؟
1: كشوفير على طول بعبي بنزين.
2: ايه
1: بيرك طبعا المحطة بده يمسح الازاز بالقوي خي والله بعدني مغسله. بيجي بريك بيمسح الازاز واذا ما اعطيتيه بيصير يزقري يعني. أيه. كانه غص من عنه.
2: ايه ما في شيء بالقوه من عندك انقطع الفويس صح.

شو بيقول علم النفس؟ لما بتعيش المرة تحت ضغط مستمر وحالة دايمة من التوتر، جسمها بيتكيف مع هيدا النمط، فبيصير جهازها العصبي دائم التأهب مشلود وتعبان. حتى بلحظات الهدوء ما بتقدر تسترخي لأنه عقلها ما بيعرف الطمأنينة، مش لأنه عم بتبالغ، لأنه جهازها العصبي نسي كيف بيشعر بالأمان. هيدي حالة بعلم النفس معروفة بالاستجابة المزمنة للتوتر، بدها رعاية نفسية حقيقية مش مجرد نصيحة بتعطوها إياها. يعني تمكن منهم، من جهازهم العصبي هالتوتر الدائم، ما في شي بخليهم يرتاحوا. فنحن منعطي مواعظ لهول الأشخاص ما عارفين أنه لازم يتعالجوا.

0: بيغيره حلبه ازاز. واذا ما اعطيتيه بيصير يزقري يعني كانه غصب عنه بده يجي بيعطيه مصاري.
1: لا خلص
0: وقت ما بكون مع فراطه
1: كان ما اطول البويس كملني. اوكي فكره احلامك
2: لو شي بونجور.
1: بونجور.
2: ولا بالنسبه لهيدا الموضوع
1: ايه؟
2: ماتكو ما مش دعايه يعني بس ماتكو ما بخلوني مسح الازاز انا تجربتي كذا مره يعني الا اذا انت عم تعبي فوق ال $20 فانا صرت اعمل حسابي انه بس بدي اعبي $20 لازم يكون في شيء زياده
1: اوكي
2: يعني بدي يجي يمسح الشباك
1: عارف يعني. شيء بعد سوري رح صوتي بعد الادارات لازم مش انه تمنعهم بس بدها تكون بالمقابل عطيتهم معاشهم وزياده يعني معاشات محترمه حتى ما تقول لهم ما تركضوا على زبون دغري تمسحوا الازاز طريقه مش حلوه

0: حبيته.
1: بونجور ميراي، كيف كنت ونعيم؟ ان شاء الله بخير. بالنسبه لقصه حطاط البنزين،
2: ايه فوتوا دغري بالموضوع بليز.
1: هي شغله كثير مزعجه. مره حصلت معي شغله.
2: شو صار؟
1: كنت ظاهر من المغسل جديد، بعني مغسل السيارة
2: ومبسوط بالسيارة نظيفة،
1: عم عبي بنزين، وإذا بلش مستحلي الأزاز، فجأة الغملة الزاز
2: وجأة الغملة
1: البويا، شغلة كتير مزعجة. أكيد لا، ما بعطيه،
2: ما بتعطيه. اوكي، اذا انا عبالي انا بقول له مسح لي الازاز. نحن منيح، بدنا نفوت بصلب الموضوع لنقدر نسمعكم كلكم. مرسي على السؤال بكل الاحوال.
1: بونجور ستنا، كيف
2: بونجور؟
1: كله تمام. اول شيء انا بدي اقول لك مرسي على الترويقه، واشكر لوغوفري على الترويقه الطيبه.
2: جوزيف مفروض جوزيف
1: امبارح طلعت لعندهم، استقبال رائع وترويقة مميزة جدا صراحة.
2: خي
1: فيا ريت كل العالم تطلع بتجرب وبتشوف، والقعدة كتير حلوة
2: بتجنن فوق،
1: والتأس كان كمان جدا حلو
2: بيساعد أكيد.
1: التأس فمرسي لألك ولألوكري ولكل الستاف الموجود فوق.
2: أبو زوس ألف مبروك، يعني اليوم أحلى هيصة لألون لأنه بيستاهلوا، لأنه استقبلوكن عن جد من قلبهم، واستقبال حار. مفروض كل اللي ربحوا طلعوا خلص، الباقيين عم بيزعبروا بيكونوا. بعد شي بس حسنا ما حكيتنا
3: حتى للموت نهدي لك روحي.
2: الله.
3: وشوية عليك قلبي مشتاق ما يعيش إلا بيك.
4: بونجور مري.
2: بونجور.
4: والله بأمريكا بنزل الواحد بيعب البنزين بإيده، يعني هون بيجي على محطة بيخدموه بيسحوا له الإزاز بيعبيله بيعبوا له بنزين. وين المشكلة إذا أعطى 20,000 أو 50,000 أو 60,000؟ مش هالشغلة يعني.
2: مش هيك، أنا عم بطلب اسمع كل الآراء.
5: ويسعد لي صابر.

0: بعد ما فكرت بسؤال المسابقة، يلا ليلو دعميني بسؤال.
1: شو ما عملت بيطلع لك بيموت وتيصير مثلك.
2: أنا مع ستنا لأنه السيلز والماركتينج بده شطارة. يعني عبي عدي عبي أقدم لك خدمة، عنده شو هتعطيه؟ مليون دولار، 100,000، 1 دولار يعني.
0: إيه
2: حرام.
0: أوكي.
2: ما نحن شو فريق تاكسي من ندلع لزبون لعند رب العباد لا يخرج شيء يدفع تيبس.
0: أنا بطلب اسمع كل الأراء لأنه في مرات منستفيد من الأشياء اللي منسمعها، يعني بتلفتولنا نظرنا وسمعنا على قصص ما منكون انتبهنا لها قبل جد.

0: أتيل واتمن جرحى بسبع حوادث سير بال 24 ساعة. بونجور
1: بونجور بونجور. المشكلة بتكوني أنت مغسل السيارة.
0: إيه مزبوط. هي مزعجة
1: كذا مرة وبيجوا بيعملوا لك لأزاز
0: بيجلغموا
1: يعني إنه على القليلة يسألوك. شفت إذا بيسألوك شو رأيك نعمل لك لأزاز، أنت بتستحي اندايركلي وبتعطيهم مصاري.
0: صح،
1: بس أوقات بتصير وقاحة. أنا بلاقيها، أنا مش ضد أني ساعد، بس أوقات حسها هيك وقاحة.
0: ممكن إذا سألك بلطف وبتهذيب هيك وبطريقة معينة يكون فيها شطارة لوحدك رح تعطي. صحيح.
2: بونجور ميراي، أكيد بعطيهم يعني حدا عمل لك خدمة، وحتى لو ما مسح لي الإزاز بس عبالي بنزين. بحس حرام بيعتمدوا على التبس وأوريدي معاشاتهم قد بدها تكون. عمل إنساني بالنهاية.
0: يعني أنت كل ما عبيتي بنزين بتعطي؟ بتكون تكونوا دقيقين إنه بدنا نصدق كل شيء نحن. يعني أنا لازم أعرف إنه أنت كل ما بتعبي بنزين بتعطي فراطة، صح؟ معك إياهن أو بتخصصي بمية ميتين اللي هن. استراحة ونتابع.

0: 9 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح عنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا.

0: توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لا تشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
1: يا ويلي ملا شوط، سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف.
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طب خبرونا شو بصير. ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
5: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك السئيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
0: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
6: Back to the music, Delta FM Lebanon.
7: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشايا طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
8: تعرفوا حبيت انه كل الاشياء اللي منقولها كل يوم الصبح بهالعشر دقايق انتو طلعتوا ولمستوا لمس اليد، الاستقبال، التأهيل، الاكل الطيب، القعدة الحلوة، فنحن عم ننقص ما عم نزيد. مزبوط او لا؟ بعد في يمكن شخص ربح معنا، هي حسنة، هي الوحيدة اللي ما عطيتنا شهادة. بكل الاحوال انا بحب تعطوا شهاداتكم باللوغو فري لانه بعرف قدي بتكونوا محمسين، اكسبيريانس الحلوة، الأكل الطيب. واليوم كمان عنا سؤال جديد وحدا بيربح منكم دعوة لأربع أشخاص، هي عزيمة ترويقة. شو هين الترويقة؟ أطيب لبنة وجبنة بلدية مع البيض بقورمة، الزعتر والكشك والحلو مع البيستو واللبنة المعزة والقريشة. اختصرتن السبيسياليتي عندهم سبت وأحد بالويك أند. لوغو فري شو هي؟ في شيء كتير سبيسيال بيتقدم سبت وأحد، ولازم بفتكر كمان يحجزوا البلا. 03-5-5-5-3-5-5. ما نذكر بالدعاية وما نذكر بمعلوماتي بعد، فشاطر يلي بيعرف الجواب. هات لنشوف شو بيطلع معكم. حدا بيكون من زبوناتهم دغري بيعرف.
9: بونجور، انا جاد والجواب هو خروف.
8: اوكي جاد، هلا منشوف.
10: بونجور ميرو.
8: بونجور،
10: انا مردي رح اطلع والفيدباك حيكون عندك المركردي ان شاء الله.
8: لازم حسنا، لازم ما بقى في غير حسنا. لانه انا مقيده كل الاسامي، بس بهمني اعرف المدام شو اسمها. مش حسنة صوت حسنة غير شيء. بتكون غلطاني حرام. يلا سبيسياليتي لنهار السبت والأحد بالجوفري شو هي؟ عن جد لقمة بيت، عن جد الخدمة كتير حلوة. كل يوم بيستقبلوكم من الساعة 8 الصبح.
10: بونجور.
8: بونجور.
10: أنا بقول بيعملوا منصف. يا منصف يا خروف.
8: واحدة من اثنين. جوزيف عطش هيدي حلوة. فاديميرنا لنشوف اليوم مين بده يربح ليعطيكم الشهادة كمان من دون ما نحس انه نحن ناطرينه. بس انا بحب اللي بيتعب يقولوا له ثانك يو، يعطيك الف عافيه، وهالقد بيهتم بتفاصيل الاكل ونظافه الاكل ومن وين المصدر.
11: انا بقول يا خروف يا فوارغ.
8: يا فوارغ يا خروف، سبت واحد. اوكي ما كان كتير واضح الصوت بس فهمت شو قلتي لنا. ما تنسوا اساميكم. بونجور.
12: بونجور.
8: اثنين.
12: انا بقول بيعملوا خروف.
8: اوكي
12: سعيد شوي.
8: واسمك سعيد. اوكي سعيد. اطيب جلسة ارجيلي بالجوفري، ان كان ترويق ان كان غدا او عشاء. تركة انا شو بدي اوصف لكم للعشاء لبعدين بعد ما صار لنا وقت. ما ذكرنا كل شيء على الغدا بيتقدم اصلا.
13: هاي ميرو. أنا هاي. عم بحكي من خارج المسابقة يعني.
8: ايه
13: أنا عم بعطي فكرة أنه ليش ما يعني هيك مطعم قعدة واهتمام ونظافة وترتيب ولقمة طيبة، ليش ما بيعمل ترويقة قصب نيف كاس عرق؟ والله أنا كل يوم ضل عنده.
8: يلا مستر عبد الله فيه، أنا ما عارفة فيها شيء القصب الني إذا انطلبت موجودة، لأنه اللحمة من عندهم أطيب لحمة. إيه تفضلي.
14: بونجور تاني مرة. لا أنا بقول خروف محشي.
8: أوكي. تصور فكرة الني على الغدا موجودة، وإذا طلبتها الصبح ما بقولوا لك لا. لأنه اللحمة مثل ما قالت من عندهم أطيب لحمة وأنضف لحمة. يلا رح أخذ فويس أو اثنين مش أكتر.
15: ايه بونجور ميرو.
8: بونجور
15: فويريخ.
8: اوكي بعد في حدا على السريع بنسمع فويس. في كتير رح نسمع اخر فويس.
16: بونجور ميري.
8: بونجور.
16: انا بقول منصف.
8: بتقول
16: محمد حمود.
8: اوكي هو الخروف سبيسياليتي عندهم سبتو احد الخروف. جاد اول حدا حسيته واسق او زبونهم او زبطت معه مش مهم، او سأل حدا ممكن، فمش انك حسيتك واسق من جوابك يا جاد. هلأ بناخد الاسم الكامل وبصير عند ليلو. بالنسبة لقلنا اللي ربحوا طلعوا في حسنة وفي بس جاد. أوكي الباقيين بعتذر ما حدا ربح منكم، لا لأنه الأسامي عندي مؤيدة.
7: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشايا طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.

0: بعد لو عشرين ألف لو خمسين ألف شو ما يكون معي فراطة أو بعمل شي فرون للرقم البنزين اللي بيطلع أنا لسه ما معي فراطة أبدا بس دايما بعطي.
1: أوكي نرجع لموضوعنا. إذا كنتم موجودين على الترومبا مرات دغري بيقربوا ثلاثة أرباع المرات يمسحوا لكم الإزاز ما بتكونوا طالبين توصلوا على بحر بحطوا لكم المنشفة على أساس أنه هني عملوا شيء حرام بس ليفتوا لكم نظركم أنه بدنا تيبس بدنا بوربو ألفا. بالنسبة لقلكم هذا الشيء مزعج ولا بتقولوا حقهم يعملوا هيك لفتت نظر صغيرة ومئة ألف ورا مئة ألف أو اللي هني رح تنعطى المبالغ يمكن أكتر بتأثر عندهم. ولع الدنيا بأبو ظبي وائل عملي حفلة كتير حلوة يسترجع فيها الأغاني القديمة والجديدة والجمهور هيص لشبع. بدنا إياه يرجع ينصح نوسي بعد إذا هو بده.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: أنا ما بس ما حدا يجبرني على شيء بس لقي شخص عم يجبرني فأنا بطل بدفع أصدم. هلا شغلة تانية كنت عم بحلق من كم يوم البحلق عنده سعر معين يعني فبس خلصت الحلاقة قال له للشاب غسل له شعرات وهو عم بغسل لي حط لي شيء على وجهي فرقه يعني أنجأ ثواني أنا ما قلت له يعني مش مشكلة هلا مش محرزين قمنا لنحاسب نحن فلين لقيت فيه سعر زيادة بس قلت له ليه قال لي ما أنت عامل ماسك لوجهك
1: أنا ما طلبت
2: بهيك هو بيكون جبرني بركي أنا مش حامل إلا مبلغ حق الحلاقة
1: ليه
2: يعني.
1: بده يحرجني
2: هذه الشغلة أنا ما بحبها يعني
1: تنفرض علي الأشياء معه حق أنا ما بحب كمان مثلك إنه أنا بطلب شي بس تفرضوا علي لا ما بقبلها. نعيماً

0: ميرو.
1: نعم.
0: صباح الخير.
1: أهلا.
0: عطونا صبايا حلوين باليونيفورم. بتخيلي صبية حلوة ممشوقة وقفتها ممشوقة بهالأوفر هول.
1: إيه.
0: على الترومبا. إيه أنا بعطي تيبس بنبسط كتير بالبسمة الصغيرة اللي بتبسمها صاحب العلاقة يلي عبالي بنزين ولو ما مسح لي الإزاز. بحب هاي البسمة. بحب كمان كلمة Thank you mister.
1: كان من زمان عمل الفكرة مستر مرعي ترومبا صيدة كلها بنات. فما بعرف ليه ما كملوا فيها. سيدر ويفز هلأ عم تاخد حيز من اهتمامنا كلنا لأنه فكرة جديدة لقلنا كفيري بوت تنطلق من بورجوني على لارناكا على مرسين وعلى ليدئية. تختاروا أنتوا الأوتيل اللي بيناسبكن لأنه هي بتاخدكن وبترجعكن على الوقت اللي بتختاروه كمان مناسب لكم. فيون يختاروا هن الأوتيل فيكن أنتوا يعني ضمن الباكج وفيكن لا. هيدا شي بيرجع لكم. يعني قربت هالرحلات الحلوة بأمان بخدمة سريعة. الله قولي إيه قولي مصري ابني مصري وابني مصري كتير بحبها. لو سألتك انت مصري تقول إيه بحبها. هلأ نعيم إذا مفكر تقطع دو دو ما دومي بسأله أنا مصري وأبويا مصري وبخفت

0: هلو توني، لحقتك اليوم. بأوروبا مشتاقين للشمس قالوا لي وزهقوا من الشتاء، شو وضعكن؟
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: كمان تبع نقل السيارات،
0: ايه؟
1: البلاطات تبع نقل السيارات.
0: اوكي.
1: إذا بتضوع عليها على الخبرية
0: شو بيعملوا؟
1: الدرايفر تبع نقل السيارات هيدا بينتكل على التيبس. معاشاتهم مش كتير منيحة، فبينتكلوا على التيبس. بيشتغل 12-13 ساعة.
0: لفتت نظر مش غلط.
1: بينتكل على التيبس.
0: اوكي.
1: يطلع معك حدا بتحملي له سيارته، هو مأمن، عنده تأمين. أنا مأمن. يا راسي انت مأمن، اذا اعطيته للدرايفر $5
0: ما رح تنمغس.
1: شو بصير يعني؟
0: لفتة للكل، اذا انقطعتوا شي مرة وحدا لبيكن معلش عطوه زيادة. توني عندكن اياها هيدي انه تنعطى تيبس للشغيلة ولا تنفرض عليهم شوفرية او لا بلندن؟ خبرونا بأوروبا كمان وبرا اللي عم يسمعونا.
2: ميرو بونجور.
0: بونجور
2: صباحك. والله يا ميرو انا بس كنت انا غسل السيارة مش ساعتين كنت الدنيا تشتي او الطريق فيها ماي، بس غسل السيارة رحت حتى عبي بنزين بديت مثلا 70,000 80,000 100,000 بتركهم. قل له خلاص خلي لك اياهم.
0: هن ماشي يعني انت شو قصتك يعني 70-80,000؟ عم تحكينا كانوا $70-$80-$100. ما حدا تحت ال 100,000 بيعطي. وين عايش؟ عامل منا قصة. أنا بزوقك بحبحهم شوي عقد ما بيقدر الإنسان، بس إنه تحت 70,000 مش هرزقنين ينعطوا أصلا. هلا الله يعين العالم. تعرفوا إنه الكريم بيكون ما معه كتير مصاري مرات والله، وهو ما بيشارعوا بالمحلات وين ما راحوا يشتروا. الغني بشلكن عيونكن. أنا اشتغلت بالتجارة وقتها فتحت محل، البعون مصاري يا بيه شو بيشارعوا يا بيه.
3: صاير مش معقول، لم حسه مش مقبول.
0: بيس فينا نسمع ترتيلي على نية شفاء الياس. ليش لا؟ ومنصلي له كلنا وعم نصلي له.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: وفي شيء أبشع من هيك، هلا أنا بعبي على طول على ترمبة عطر الجوني، بلاحظ أنه سيارات التقالة بتطبوا عليها بنطفول الإزاز ببعض شو، أحلى اهتمام. هلا أنا سيارتي عادية،
1: أوكي،
0: لك أنجا يرد علي يعبي لي بنزين، هي أبشع من هيدي.
1: تعرفوا نحن كثير بنروح بالمظاهر، حتى الشغيلة نفس الشيء، أنا معي سيارة كبيرة سيارة صغيرة، فبتشوفوا طريقة السواقة على الطريق، بس تكونوا بسيارة زغطورة كيف بيكسروا عليكم، كيف بيسهبوكم بسيارة كبيرة. نفس الشيء بالخدمة، إذا سيارة غالية وإذا سيارة أرخص. رح نسمع الترتيلة على كل حال. عنية الياس يا رب، الله يشفي كل مريض.

0: سعد صباحي
1: توني صباحو. يسعد صباحك.
0: بالنسبة للطقس بأوروبا يعني نهار مغيم ونهار في شمس. امبارح سبت وأحد كانت الطقس كتير حلو، وصلت الحرارة 28.
1: والله
0: استمتعنا بالجاردن باربيكيو وقص حشيش ودرينكس مثل ما بقولوا. اليوم من هلأ لنهار الخميس مغيمة وشتي، عندنا سبت وجمعة وسبت وأحد بتوصل حرارة ترجع على 31، يعني الطقس مقبول. بالنسبة للتيبس، هلأ أغلبية المطاعم ببريطانيا ما بتترك تيبس، لأنه لما تاكلي وتدفع الفاتورة بيكون في سيرفيس تشارج 10%، يلي هو هيدا بشلول الشغيلة بيعطوا منه التيبس.
1: أوكي.
0: وفي غير محلات مثلا فيك تعطي التيبس بياخدها الشغيل. عندي مثلا أنا بالشركة إذا زبون مثلا واحد غسل له من الشغيلة سيارته بيعطيه التيبس 5 باوند أو 10 باوند، بتبقى له إيه هذا حقه.
1: مسموحة.
0: أنا ومعكم على السماعة.
1: ونحن كمان اشتقنا لك يا توني، إن شاء الله تكون الأخبار حلوة هاليومين ونشوفك بهالصيف. استراحة ونتابع.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: افتح ربح شرب وشجع بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات مع بيبسي. الربح ملعبنا.
2: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هينة كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق. عندك الداعو صف عنده وأطيب حلو دوق، والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحط الشنطة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
4: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق Radio Delta Lebanon وRadio Delta.fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

طيب معقولة إيلون ماسك من الصبح نحن ونحكي اسم الله عليك ونعنده تريليون دولار؟ هيدي قال لزمان ما صارت ويمكن لأول مرة حتى بتصير، منه مجرد رقم، هيدي قوة اقتصادية تنافس كبرى الشركات العامة. تخيلوا ضخامة هالمبلغ. يعني إذا نسبة 1% بس تغيرت بالقيمة يعني تحرك بمقدار 10 مليار دولار. عم تحكوا عن 1%. إن شاء الله تصوير من أصحاب التريليونات.

0: يسعد صباحك، انا ابن اختي ساكن بالدنمارك، انطلب مفروشات بس اجوا جابوا لي اياهم، قام عطاهم $20. رحت الشركه تاعيتهم قام تلفنت له وردت له اياه، اصل ممنوعه تعطي اي موظف مصاري.
1: اوكي
0: يسعد صباحك
1: وصباحك اهلا.
2: ولم اعرف دفء اصابعهم،
1: قالت له ممنوع.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: مرة اجى واحد لي ينظف لي الازاز، قلت له لا ميرسي، عم تصلي على وجهك، كنت فاتحه الازاز.
1: ما عم نحكي عن ترومبا، عم تحكوا عن ولاد فالتة بالشوارع بلا مربى واغلبيتهم مش لبنانية، وهو اطفال يعني كل شيء بيطلع بالهم بيعملوا، شو بعرف يعني. غير موضوعي، ما تفوتونا بهالمواضيع بس بليز، طرحناهم كثير بالسابق مش كرمال شيء تمام، يعني اشياء مستهلكة نحكي فيها. وكل ما هو لها لم أسرق لحظة من عمرها ولا خبأت. بس تقلكم مش كتير في ولاد بلا مربع الطرقات؟ أكيد في. بونجور.
2: بونجور ميراي. بونجور نعيم. ولا يا ميراي، تعرفت اليوم الصبح على المرنم روبير شماعة.
1: روبير زميلنا،
2: سلم عليك، فأنا وصلت السلام.
1: شو عنده غنية كنت حبه روبير زميلنا لفترة 15 سنة يمكن بينا سوا نشتغل إذا مش أكتر، ونسلم عليه أكيد. ولم أكن يوما في بالها. فيها الرقص، كلمة فيها رقص غنيته حلوة حلوة قديمة.
3: ميرو بونجور.
1: بونجور.
3: بدي أطلب منك تعيدي لابني توني، توني سكر يوم عيد ميلاده.
1: عيدتي لتوني أنت أمه، بيطلع منك أحلى الكلام. أنا ما بعرفه ولا بعرف صغير أو كبير توني قدي عمره، الله يخلي لك هو يضلي فوق راسه. ما تطلبوا، عيدوا أنتو، هيصولوا حرام هياها.

0: عشرة عمر نحن وروبير منحييه. هلأ صار متجه للترنيم أكتر والتراتيل. في عنده كمان غنية حلوة بعد نايم، شو اسمها؟
1: خصوص الطقس بأوروبا، طقسنا بفرنسا كتير حلو هالجمعة.
0: حلو؟
1: عنا 35 تقريبا، بدنا نوصل ل 35 درجة.
0: شو يعني؟
1: دونك عنا شمس تريبيان
0: الحمد لله.
1: وخصوص التيبس مبلا، منعطي تيبس كان بالمطاعم كان بالسيرفيس، إذا حدا عملنا ليفريزون إذا شيء أنا بعطي تيبس. دونك لأنه بفكر أنه هذا كمان حرام، إنسان عم يتعب تكرمالي وصلنا الشغلة عبيتنا أو عم يعملنا السيرفيس. يلا
0: بونجورني لكم، يسعد صباحك. لا غير اللي بيوصلوا على البيت، هو اللي كلنا بنعطيهم، بس انه تنفرض عليك حدا عم بنظف لك الازاز او تروحي انه شازلونج انت دافع كل شيء تقريبا، او المنشف اللي بتنعطى مدفوع حقهم، بس يركض شخص وراك انه هو يمسح لك الطاولة لحدك تنقول بتحس انفرض عليك، هو لازم نعطي. هيدي هي صحيح.
2: بونجور ميرو.
0: بونجور.
2: حلو حلو التيبس، بس ينعطى من دون ما ينفرد فرد. لا انا معي تاكسي مثل ما انت بتعرفي.
0: ايه.
2: السيرفيس ب 300,000، امرار كتير في زبونات بتنزل تدفع 400,000 لحاله. كتير بنبسط نفسيا، بنبسط
0: اكيد.
2: وبالنسبه للي معهم مصاري بيحارجوا كتير، عم بتقولي بربحك جميله انه جاي يشتري من عندك.
0: ليش بيصمدوا فكركم مصرياتهم قد ما بيشارعوا؟ مش الكل طبعا، لا ما بدي اظلم كل الناس بشكل عام. ايه بونجور روزي.

0: قصة التقديم بعدها بين أخذ ورد.
1: بونجور ميراي.
0: بونجور.
1: بدي لك شغلة خارج هالشي هيدا. بدي أفهم اللي بفرقع ساعة 2:30 بالليل.
0: مزبوط.
1: فرقع الكبير هون.
0: مزبوط.
1: هون بمنطقة جل الديب.
0: وين ما كان.
1: معقولي ما بعرف مين جل الديب أو الذل أو ما بعرف من أي منطقة هون. حيلا منطقة. هتفرقع بالليل ساعة 2:30 تعرف شو أببنا وأربعتنا كلنا سوا قلنا مدري شو فيه. ولو معقولي يعني طب أوكي عاملين هيدا خلوه للساعة 12 مثلا. بس 2:30
0: وحتى 12 مش مستحبة.
1: بليز أنا من عندك بدي وجه هذا الشيء.
0: معك كل الحق.
1: تلمس قلنا عن هالأشياء هيدي. وأنا كتير بشكرك.
0: تعرفي ما في حدا مسؤول ولا حتى البلدية فيها تضبطون. هو بلا مخ وأهله بلا مخ أكتر منه يلي تركينه يفرقع ساعة 2:00. هديك المرة أنا نزلت كان في ماتش كتير مأخر. نفس الموضوع نعمل. فبتنأذي. في ناس ما عم تحضر. في ناس نايمة. في ناس نأذيت. منا مضطرة. شو بدها تعمل البلدية؟ وخلصت هي بثلاث ثواني وإذا شافوا مين وعرفوا بدي كل أهل هني كيف تركينه. أول مرة بعيتوا عليه وثاني مرة بيحرموا يعملوا هيدا الشيء. هو بلا مخ إذا مبسوط فريق وربح أو أخدوا جول إنه شو خص العالم
2: مرمورة يا مرمورة
0: زبطت.

0: هل هناك مرحلة بيوصل للإنسان هي مرحلة السلام البارد، لا غياب بيوجعه، لا حضور بيسعده، ولا انتظار يؤلمه، فقط هو الصمت. هلو ناجي. أنا بس وصلوا لمرحلة ما بقى في شي هزكون قولوا انضجتوا صرتوا ماتور.
1: بونجور.
0: بونجور.
1: هنكملها هالموضوع. الصبح حطوا ارتيكل على الام تي في،
0: شو بيقول؟
1: قال ايلون ماسك اذا بيصرف كل ساعة مليون دولار بيموت قبل ما تخلص الثروة تبعه.
0: تفضلوا تفضلوا. في صوتك الشجي يصحو الف عام، الاشي يريدون كلهم اصلا. قدي مهضومة هالطفلة الروسية اللي رقصت مثل شاكيرا وقلادتها، حتى أنه دعيتها لحفل ختام كأس العالم لفتتها لشاكيرا وحبتها كتير. إحنا بزمن ما في شي مستحيل، فيكن تعملوا فيديو مهضوم يوصل للملايين بثانية، ما بقى عندكن حدا بعيد عنكن، قادرين توصلوا للكل. بس فرق ما توصلوا باستخفاف وابتزال، فرق ما توصلوا برقي وهضامة. وصيت حلو.

السؤال والمهضوم. عيد الحياة فيها كل شيء ومن كل الأنواع والأصناف، بيتنوعوا البشر بين سألة ومهضومين كرما بخلع. شو بدنا نعد لنعد بعد؟ في كتير صفات. خبرونا بهالمونديال، الاشياء اللي عم تلفتكن، الناس اللي عم تاخد بجدارة ربحة، هات لنشوف يلا.

0: حب صوته ليوسف الخال كتير، موهبته كل عبادة بحبها.
1: وكسرت جناحها ففي المدى نواحها
2: الريح كانت خافية.
0: كانوا سويسرانية على أساس ربحانين وهيصوا شوية، عدلوا هني وقطر مزبوط. مبارح خسارة مدوية قدام البرازيلي، قلت لي 7-1 نعيم. الألمان سوري، الألمان ضد مين مبارح؟ 7-1. أوش أوش، يلا عطونا هيك قصص سريعة ضمن مشاهداتكم هالكم يوم للمونديال. انتوا عم تشوفوا الناس قدي عم تتحمس بهالقهاوي والمطاعم.
3: يه يه يه
0: تقولوا نحنا بالمكسيك. نعم
4: سوري برجع بعتلك، فيني اعطيك رأيي بهول معهم مصاري؟ انا بحكيك عن تجربة، كنت اشتغل مع مرة مع كتير مصاري.
0: اوكي
4: دوا سنين مثلا بتقصوا بالدص بصور تشيلوا من السكين الكريم تبع اليدين. لك أبخل شعب ربنا،
0: مش كلون، مش كلون يا ويلي عندي.
4: أنا مسؤول عن كلامي،
0: ما بقدر سمي ليل، بس في ناس معه مصاري بيلبق لو عايشة وكريمة وإنسانية وبتساعد وبتفكر بغيرها، يا ريت في سمي. ما بقدر تروحوا بتقصدون ويمكن يكونوا معنا على السماء. استراحة ونتابع.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشاية الطريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76-76-076.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: تعريف الشخص الزنخ قال هو يلي امه كانت تاخد حبوب منع حمل مشان ما يجي واجا. لازم نعمل حلقه عن الزنخين, مين هو الزنخ؟ اذا بيطلع معكم اشياء مش زنخه مهضومه قولوا لنا, من هو الشخص الزنخ؟ ما بتزبط من هو والزنخ بالدارج مقصوده.
1: بونجور ميراي,
0: بونجور,
1: يعطيكم العافية. والله ميراي بخصوص المونديال, أنا عادة مع البرازيل, بس ثاقبت لعبة البرازيل مع المغرب, ونحن وقت يكون في دولة عربية أكيد
0: نشجع
1: الأفضلية للدولة العربية, بس صدقيني يعني ما بعرف إذا حضرتي الماتش, لعب المغرب شيء رهيب يعني, تعادلوا وبنفس الوقت كان لعبهم يعني حتى في كتير ضربات روحوها يعني, كانوا جابوا أكتر من تعادل, بس لعب المغرب شيء بيرفع الرأس.
0: أوكي والله. شكراً. يعني إذا في دولة عربية عم تلعب نحن منشجع الدول العربية بما معناه. السنة قالوا للبرازيليين ما بيشوفوها, كذا حدا بالفوتبول بيعرف قال هاي سولون, بس إنه مش لقلون الشانس رح ينعطى كتير.

0: أنا محمد من مصر، دعواتكم اليوم للمنتخب المصري إن شاء الله خير. أكيد بعدنا عم نحكي عن كل فريق عربي منشوف حالنا فيه، وبدي أسمع جوج وسوف حلف القمر تكرم عينك. شفتوا اللي تأثر بحفل باريس هو عم يهدر جورج وسوف؟ زلمة طول الباب صار يبكي، نعيم ما قدر ضبط دموعه، طلع دغري فايرل.
1: احنا خلاص كده خدنا مناعة، فاكرين ما هنموت من غيرها.
0: ناقصة بلا ملحم زين الصبحية وصوته طبعا ناقصة. عنا الملحم والملحم.
2: ميرو يا ميرو،
0: ايه
2: ده سكور مبارح 7-1، بس تذكير لأخواتنا البرازيليين ما ينسوا
0: انه نحن هون الألمان. ايه صباحو، اهلا اهلا.
3: ميراي، عنا نحن بمحطات البنزين 99% منهم كلهم سيلفس، يعني نحن ننزل نعبي ونحن منفوت نطلع، وإذا أنا ننظف وننظف شبابيك السيارة تبعنا نحن. بس المطاعم والبيتزا ديليفري بلا ما
0: تيبسيت فيها أكيد.
3: بس أنا بستغرب حتى عنا هون بإستراليا أنه الأسعار، أسعار البنزين منا موحدة، يعني في أوقات فرق بين محطة بنزين ومحطة تانية في حوالي 20-25 سنت.
0: هالقد.
3: أتمنى لكم نهار كله خير وبركة لإلك وللجميع.
0: لا مش كتير، انا اخذت $20، انه فرق صغير. اوه بدك تشوف هون فروقات الاسعار ما بنحكي فيهم. ميرسي شربل.

0: حدا بيعرف تريليون كم صفر؟ أنا لو ما قريت عرفتها أنا والأرقام بالمرة.
1: بونجور بونجور كيف ميراي تمام؟ بالنسبة للمونديال أنا عطول برازيلية ومثل ما كنت عم بتقولي صراحة يمكن ما تشوف البرازيل السنة ما كانش اللعب
0: هيك عم بيقولوا لنا
1: يعني بأول افتتاح كمباراة
0: مش قد المستوى قدمينه قبل
1: البرازيل أبدا ما عم تربح ما بعرف ليش من أقوى فريق يعني
0: كانوا من أقوى الفرق كانوا
1: عن جد عن جد المغرب رفع رفع يعني أنا أول مرة ما بحب أنه ما بنزعج أنه خسرت البرازيل حتى لو تعادل يعني قدام المغرب
0: عم تحضروا ببيوتكم عطوني الزبدة
1: العربية كلهم ويمكن أكثر مونديال بشارك فرق عربية
0: أوكي
1: صباحكم.
0: وصباحك عم تحضروا ببيوتكم ولا شو دخلكم؟ اختصار بس قد ما فينا نختصر لنسمع الكيل بليز. أنا منيحة أحلى حالاتي ولما أكون على الهواء بكون منيحة فأنا بفضل دايما دايما نفوت دغري باللي بدنا نقوله دغري بالموضوع وأهمية الموضوع اللي بدنا نوصله كمساج سريع للكل.
2: ردوا عن سنين الضجر
0: لأنه من هون 10 ثواني من هون 10 ثواني منفلز علينا العالم ما حدا سمعني بغض النظر أنه في إشياء هيك واحد بده يفتتح فيها بطريقة حلوة أنه مهذب بده يحي ويصبح ويسأل عن الصحة
2: من كتر الصغر ردوا حبيبي
0: طلت ندى وبلشت تكتب ندى ريت غبت إلى الساعة 11 ما بلحق بكون عم بقرأ خبر بتبعتولي على التليفون بتطفي الصفحة كنا عم نسأل تريليون كم صفر

0: ايه ميراي، انا بس حبيت ارجع اجاوبك. لا مش في بيوتنا حضرناها، اللي بيهمه الموضوع حضرناها برميلي للسال برميلي وجو بعقل.
1: لا لا انا ما عم بسال عن المطاعم عن بليز بليز بليز، عم بسال اذا ببيوتكم بس مش عم بسال وين. ما بهمني ابدا اعمل دعايه لحدا، ما فينا نعمل دعايات ولا بدنا نعمل دعايات. مش هيدا سؤالي. كنتوا عم تشكوا يوم الجمعة انه في ناس محرومة من انه تكون ببيت مبوردة وعم تحضر الماتش.
2: ميرو تريليون 12-0.
1: ما بدي جواب منك سليم،
2: ان شاء الله يجيني
1: اثنين منهم. قد ما صرت مزعبر اليوم، هيدا خامس فويس. تركوا الناس شوي هيك اللي بيسمعونا دايما يتشجعوا يحكوا، ما في مجال. انا قلت عم شجع ناس معهم مصاري بيعرفوا بتريليون، هلا دغري بدهم يبعثوا لنا جواب بسيطه. يلا يعني رقم يتبعوا 12-0، إذا بتكسب $1,000,000 يومياً بتوصل ل$7,000,000 بالأسبوع، $30,000,000 بالشهر، $365,000,000 بالسنة. يا ويلي.
3: ايه صباح الخير.
1: أهلا أهلا.
3: نحن والله عم نحضر الماتش على التلفزيون بس على النت بتاع التليفون.
1: أوكي. على التليفون.
3: على
1: كمان مش بإيدكم عم تحكوا عن تريليون جواب بتعرفوا ما تتحمسوا، فأنا برر لك تصرفاتك سليم.

0: قال رونالدو ما بيقدم أو رح يقدم أفضل أداء بالنسبة للي ناطرين شي من رونالدو أكسترا. صور هيك المدرب قال حالي مش ممكن أتصور
1: من دونك أنا ولا شي. بالنسبة لنتيجة ألمانيا 7-1 على كوريساو أكيد مستواها أدنى من مستوى المغرب بكثير. كوريساو يعني أول مرة تشارك بالمونديال
0: دمرون بس حرام. اليوم فريق مصر رح يلعب، فكل التوفيق للشعب المصري. يا ويلي شو بحبوا الفوتبول، يا ويلي. عندكم محمد صلاح طلع من الأوسم كله هيبة أصلاً مهضوم.

0: بونجور ميراي.
1: بونجور.
0: عم نحضر المونديال من البيت، عملنا اشتراك وعم نحضر من البيت.
1: بس
0: ماتش المانيا كان مبارح مميت، يعني نتيجة كتير قوية، كانوا هنن وكوراساو عم يلعبوا، حقيقة بيضوها.
1: يعني اللي بالقهوه ما لحقوا كل شوي صرخوا تطلع الصرخة التانية اللي بعدها اللي بيشجعهم.

0: شو أخذوا سكسي توم كروز وديفيد بيكهام هني بأرض الملعب؟ ما بعرف ثلاث ثواني لوين وصلت الصورة لكمية العالم والملايين عبر العالم تبعوها.
1: بونجور ميرو. بونجور.
2: نحن الحقيقة كمشجعين للفريق الألماني بنعرف أنه كوراساو فريق يعني بعدهم شرك جديد ومش كتير قوي، بس احنا مبسوطين بالنتيجة 7-1. مش بس هني لحالهم خسروا 7-1، في حدا خسر على أرضه 7-1.
0: هيدي لطشة لحدا لايقة. ماني كتير ملمة بس أنا باخد منكم معلومات. جدول جديد لأسعار المحروقات لأنه بكرة عطلة. أوكي، نزل البنزين 32,000، يعني 1,350,000، عم نحكي عن 95 أوكتان. نزل المازوت 29,000، والغاز ناقص 63,000. والله

0: مدري عم شوف مين حرج ولا عاصي بمقابلة قبل صارت انه غنية كلها حب خيروا بين كولات بين ماريتا بين بنوتو بين الوليد يعني قالوا لا ما كولات هي الاساس فكان جواب ذكي لانه هيدا الحب الاول والاساسي ومن بعده تفرعوا هني من خلال حبه لزوجته في الشجرة وفي الفروع هي الاصل بونجور
1: والله انا امبارح بلش كاس العالم عندي
0: ليه مع الالمان
1: الماكينات الالمانيه 7-1 ومثل ما قال لك الاستاذ ذكرتهم بنتيجه حلوه حلوه النتيجه كثير 7-1 على ارضه بين جمهوره اكيد عم يحكي على البرازيل
0: حسيت في لطشه قويه ضد البرازيل اوكي كانوا

0: زادك وعطري. جديد داني شمعون عن جد.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: Ladies and gentlemen, are you ready? This

ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد راغب عليمي انت الدنيا من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: نيو اون راديو دلتا.
2: قربت صوبي على الخير ناوي شميت جسمي عطر

مصحابي احسابك مش احسابي عادوني كل مصحابي طلبونا ما وجدونا حكمونا حكم غيابي طلبونا ما وجدونا.

كانوا عشرة وانقطع بوقت الحشرة بغيابك عملوا نشرة نشروا حضر الجنابه احبابك كانوا عشرة وانقطع بوقت الحشرة بغيابك عملوا نشرة نشروا حضر الجنابه طلبوا نامه وشدونه.

بيجيك ناطر ما همون العناطر يم الخد العنابي ولا ظلامة وشدود.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعوق بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس

0: من الاثنين للجمعة الساعة 6 المساء.
1: This is your number one radio station.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد يارا كركماز 10 بعيونك.

كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: رفيق خويري.
1: Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: On Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
2: إن شاء الله.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا. جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.

0: at our website energybridge.net.
1: يا ويلي من لا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Back to the music Delta FM Lebanon
7: غمضوا عيونكم تخيلوا فنان عظيم أو بطل وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك سيزوبيل It's the road show
8: The road show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon
9: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
10: رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا البي وانا بتتواصلوا معي عبر الي مرج اوفيشال على السوشيال ميديا نحن طالعين لايف صوت وصوره فيكن تنزلوا الابلكيشن اذا عبالكم من جوجل بلاي او ابل ستور راديو دلتا لبنان او بكل بساطه من حيالة براوزر على ديسكتوب لابتوب او تليفون راديو دلتا دوت اف ام خلال النهار لما بيكون في ما في برامج بيكون عم ينزل بالفيديو سكشن فيديو كليبس اجدد فيديو كليبس للفنانين اللي كلنا منحبهم ولما بيكون في نطلع على الهواء بيفصل على الاستوديو بتصيروا عم بتشوفونا صوت وصورة إذا عبالكن وصلنا لسيجمنت توفير ماكس يلي عبالي هيك اسألكم مثلا بعتوا لي فويس تحفظوا تسمعوا لي لحفظتون أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل على جبال تحديدا مفرق أرطبون على الأوتوستراد باتجاه طرابلس بس نقول هايبر ديسكاونتر بلبنان شو يعني؟ يعني كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وشو يا ميشا توفروا أكتر برافو ميشا حافظ الدرس يعني حبيت انه كتير اشخاص راحوا على توفير ماكس واجوا وكانوا هيك انبسطوا حبيت انه في اشخاص صاروا يعطوني اسعار انه عادوا حسبوا بالنوع يعني بالمنتج هو انه كيف هون موفرين دولارين هون ثلاثة وهيك فانه على الكمية الواحد عن جد بصير يوفر وبيجمعوا مثلا توفير ماكس عنده بكل منتج فيكن تشتروا بثلاث اسعار اذا شخطوا بحبة أخذته بس وان بيس يعني بيكون هو سعر رخيص إذا أخذته من 3-6 قطع يعني أكتر من حبة بتكونوا عم تاخده أرخص من رخيص بعد وإذا أخذته بالكرتونة بتكونوا عم تاخده الأرخص يعني كيف the road show الأرخص the cheapest يعني أرخص سعر بلبنان فهوني لح أعطيكم هلأ هيك مثال صغير عن القصص يلي كنت ذكرتكم فيها مثلا هلأ طلع قدامي الحليب عم نحكي الحليب long shelf long life shelf لأنه بيقعدوا يعني تقريبا سنة بالمشل فريش عندكم الليتر حقه اذا بتاخذوا قطعه واحده $1.19 اوريدي بالقطعه واحده رخيصه اذا بتاخذوا اربع قطع بصير $1.09 الليتر يعني وان بيس واذا بتاخذوا 12 حبه وطلوع واللي هن بيقعدوا مينيموم سنه او سنتين هود يعني الحليب 0.99 سنت الليتر يعني اف فهيدي هيدا السعر كتير لا هون عم ناخد اذا اخذتوا 12 حبة فكل منتج عندكم تاخدوه بثلاث اسعار مشان هيك ما بتضيعوا الاسعار كلها موجودة قدامكم يعني معروضة بال التوفيق.

0: ماكس يعني، وبنفس الوقت في صوت هيك حدا مهضوم لذيذ بضل يطلع. كنت بقول لكم بونجور، اهلا وسهلا فيكم بتوفير ماكس. ايه هذا اللي بيسرعكم كل يوم، عم بيسرعكم هنيك كمان، وبيرجع بيذكر وبيطلع بيطلعوا الاسعار. يعني هلا بخبركم على الدجاج مثلا، لانه سعر الفخاد كيلو فخاد الدجاج اذا عم تاخذوا كيلو لحديد 3 كيلو، يعني من كيلو ل 3 كيلو دولار 29 سنت، اذا عم تاخذوا من 3 ل 6 كيلو دولار 19 سنت، واذا عم تاخذوا 6 كيلو وطلوع بصير سعر الكيلو دولار وتسعة سنت. هون الفخاد دجاج من عند توفير ماكس يلي هو وصل على جبال، عم نحكي على اوتوستراد جبال باتجاه طرابلس مفرق أرطبون، ما بيضيع ابدا، محل كتير كبير، سبيس للباركينج كتير كبيرة، ودايما بيستقبلوكم بضحكة، واذا عندكم اي استفسار اي شيء الستاف موجودين بيساعدوكم. وليلا عم يربحوا ويروحوا على توفير ماكس، مجرد ما بتوصلوا على الكاستمر سيرفيس بتعرفوا عن حالكم وبيعطوكم الفاوتشر، بتبلشوا بالشوبينج وبالاخر بيختمولكم إياها بس توصلوا على الصندوق. مثلا إذا عم نحكي اللوكل ميت يعني لحم بلدي، الكيلو إذا بتاخده من لحديد 3 كيلو، يعني من كيلو ل 3 كيلو 11 دولار 99، إذا بتاخده 3 كيلو ل 6 كيلو 11 دولار 49، وإذا عم تاخده 6 كيلو وطلوع 10 دولار 99 كيلو لحمة اللوكل. وهون نحن نعرف أن اللوكل عادة بيكون أغلى من المستورد، لأن بيكون فريش وطازة وكله وكل هالأمور، ما بيكون كان مجلد. يعني عندكم الجبنة مثلا، الأسعار ما في يعني كتير أسعار، ما في شيء بعد ولا مرة قلنا دولارين، ما أريد كلمة دولارين ولا مرة على الهواء. عندكم الجبنة اللي هي أشقوان 200 جرام دولار و79، اذا لحديت يعني من 200 لحديت كيلو، وعندكم بتصير دولار 69، او اذا اخدين 3 كيلو وطلوع دولار 59، ويعني حق الكيلو ضرب 5 ولا حتى 10 دولار حق. اوف لا كثير رخيص على فكره. طيب هيدي هي فكره هايبر ديسكاونتر بلبنان، انه اليوم عم تختبروا طريقه تسوق جديده، كل ما يزيد هالشهر يوم عبى عندكم قصص، كل ما تحسوا انه عم بقل السعر هيك بصير فيكم تشتروا اكثر وتوفروا اكثر. وهيدا السعر اساسا نقول انه شو منه سعر لا بروموشن ولا سعر موجود هلا لتخلص هيدي الألف حبه اللي موجوده، او لا مثلا هلا لانه عيد عاملين. هيدا السعر هو ذاته معروض بالشو يعني بالهايبر ديسكاونتر قدامكم على كل يوم على مدار 365 يوم بالسنة. بتحبوا تروحوا تعملوا شوبينج كل يوم، بتحبوا تروحوا مرة بالسنة، بتحبوا تشتروا كتير أو قليل، بكل الأحوال أنتوا موفرين، لأنه عن توفير ماكس كل شيء هو بيقدر يوفره من خلال أنه بيشتغل على الطاقة الشمسية، بيوفر استعمال مازوت وكل هالأمور. هيدي بيسخرها لأنه كمان يكون عم بيرخص أسعاره لتستفيدوا أنتوا كالكونسيومر يعني أند يوزر من هالتوفير اللي هو عم بيوفره كمان من ناحية المصاريف التشغيلية. شكرا توفير ماكس. بآخر حلقة نعرف مين رح يربح.
1: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
2: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي
0: والله رايقين.
2: انا مش عم جرب اطلع، انا اصلا فوق
0: يا خوفي واحد يقشط من فوق شو تليبر.

0: ميشا اليوم شو اليوم؟ اليوم 15 جون. اليوم 15 جون شو يعني؟ مع مين انت على الهواء؟ اليوم يعرفوا شو اليوم شو يعني اليوم 15 جون؟
1: لا لا لا
0: شو؟ ايه برام يعني حسيت وين بدتو؟ وانا بدي اتذكر ولا ما صح قديش مبسوطين فيني صراحة. ليش تقلك يعني وين الاحتفال؟ ما حدا قال مبروك؟ انا نسيت اصلا. شفتوا يعني اذا انا عيد البروجرام ونسيته بدي اتذكر عيد ميلاد كمان يعني عيد ميلادي وعيد ميلاد تعرفوا قديش انه انا هالقد في اخبار براسي. فاليوم يا جماعة صار لنا 6 سنين. 15 جون 2020 15 جون 2026 ولا كلمة مبروك سمع. ولك وردة ما شفنا من ميشا، حبة بتيفور ما شفنا، وين رالف دقيلة على وين؟ ولك ما الله يخلي لنا اياك ما شفت معنا شيء. يلا ماشي ماشي ماشي خلص اليوم. هلا نحن مبسوطين بالفرحة ولا هيدا الخطوات الجديدة اللي عم بفوت فيها البلد، هيدا بعتبرها أحلى كادو. أنا ولا شلت التليفون من إيدي وقعد فكره يعني إن شاء الله يكون تليفون المهم في ورا مصاري.

شوفوا انا هلا على الهواء وشوفوا حدي هون لانه نحن بنوقف الفيديو كليب ساطلع انا لايف. ليكوا شو في هون على الان. يا سبال بخلقت ساعة ونص انت موجودة قدامي حدي، شو هالجمال وشو هالهضامة. We love you سبال. انا قررت

0: سليم يا سليم، ميل بيزو لروزات. لا روزات ما عم تنشرح ولا عم تبوز بقى. بعدك جايين عم نقول شو ميل بيزو ميل، بعدك جاي ما عم تقلي من الجمعة للأحد، ما فهمنا. ريح صحتك ما بيسوى هذا التهور بسموه. بعدين روزات كانت عم ترقص. رونا يا رونا بونجور، خلينا نسمع الفويس. والله انك ما حدا غير رونا.
1: هلو هلو
0: هلو.
1: مبكرة اليوم، مبكرة. أنا بقول اشتقتولك كتير. أنا كتير اشتقتلكن. ايه والله اليوم زامطة بكير، فهيك انبسطت انه لقيتك على ال
0: وين بدي كون؟ بكرة ما حتلاقيني.
1: فقلت بسلم عليك وبحكيك. رح عند ميكانيسيان صراحة. السيارة عم تعذبني كتير اليوم.
0: انت تاني حدا اليوم اللي رايح على ميكانيسيان.
1: عم بسمعك أنا ومعي حدا، معي ضيف صغير حدي كمان.
0: هلو هلو بيبي صغير،
1: قول هاي قول هاي.
2: هاي
0: هلو هلو.
1: ابن خيي ابن خيي اليوم رافق عمته.
0: يلا حبيب عمته خليها تكسدره وتسليه. ثانك يو يا رونا وميرسي على بالمية عم تقلي. ان شاء الله دايما مع بعضنا بالنجاح always.

يا حشوره؟ شو عم تقري يا حشوره؟ شو عم تقري يا حشوره؟ ما فيها ما فيها، بتموت بتموت. نصيحة بدي أعطي نصيحة للكل، لمستمعينك يسمعوك على سبوتنيك، ما في أروع من هيك إعلام جمالك إلي مرجع. لا أروع لأني شاطرة ولأني حلو أو الاثنين مع بعضهم أو كيف؟ مرسي يا سهاد، دايما هيك تحرجينا تواضعي بكلامك الحلو والهيك يعني كله قصص جميلة وحشبوله أحاسيس مرهفة ومشو بطلت عارف أحكي أنا، بس شكرا سهاد. يلا قولي.

0: هل خبرتوا أن الصبية اللي عم تغنيها مش موجودة بالحياة، مبتكرة بالذكاء الاصطناعي، عبوها كل أحاسيس وصوت جديد، شخصية جديدة ليست موجودة في الحياة ولا يكون إحساس. على فكرة اللي بهمهم الذكاء الاصطناعي كنت عم بحكي انه هلأ صار في عنا AI agents موجودين لخدمتنا عادي 24 ساعة بالنهار. اللي بدنا اياه شو بدك عم تقوم الصبح تلاقي ردد على واتساباتك، بعتلك ايميلاتك، عملك تشيك ان بالطيارة، خبريك رواء بيشتغل سبعة ايام في الاسبوع 24 ساعة بالنهار، ما بقول اخرى بيطلب زودة ولا بده شيء. هيدا عم نحكي وفيك اذا بدك يعملك قصص بالبيت، صار فيك اليوم هيكل روبو بيجي مبرمج بنفس الطريقة، وما بعرف يعني اذا حتبلش عنا بلبنان، وفي حدا عم بيعمل صناعة محلية كمان جمعة الماضي كان معي، فنحن رايحين يعني على عالم بصير انت قاعدة هيك هو عم بيشتغل، ما عارف شو عم بيشتغل بس انت قاعدة هيك هو عم بيشتغل، راحت الكرسي بريك وبرجع. It's the road show.
1: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: جديد فارس كرم عالخير ناوي. خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق، عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق، والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة. حلويات الدعو بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد راغب عليمي انت الدنيا
1: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما البوسيشنتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
4: لا فوتو بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: Back to the music Delta FM Lebanon It's the road show
7: The Road Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
8: What do you feel like?

رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام واكيد راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا قلبي وانا بتتواصلوا معي عبر الي ميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. 15 جون 2026 ست سنوات من الحكي حكي حكي يومك يومك يومك على الهواء ولن امل ولن اسكت ولن شو بيقولوا هيدي يقمع هذا الصوت ابدا. يلا عبال ما نعيد مع بعض 100 سنه وتجيبوا لي جاتوشي مره تتذكروا. لا لا مش بعيد بس عملت اضرب من معنى بعيدك. يا الله مش معنى نزل الدمع يا الله سربريز فشات. لا ما تفوت الجاتو ولا فاير وركس مش منيح بالاستوديو نولع الدنيا هلا. دوماش فادي مش هون لو فادي كان تذكر يمكن بس فادي مسافر اجته سفره وطارقه بيركب تشانلات بزيمبابوي ونيكاراغوا وأنا هون ببعت رسالة للإدارة العليا بباريس كيف تنسى هيك نهار بس أنا عندي تصرف تاني.

عن جد كونجراتوليشنز لكم والله بتوهبني عن جد. رحت الله مبروك لكم جميعا. ميشا هون انتو رحت الله بس طلع شو ما بيطمر ابدا اخي قليل حياتي فيها صدمه. خلينا بدي اعمل دراما هلا. انا اعطيتوني هلا دراما والله يا هالي بشكرك على هالكلام الحلو بس هون وحياتك ولا شيء. ولك ولك شمعة ما شفنا يا هالي. ولك حبة بومبو عرفتي هيدي تبع السكر ب 1000 ليرة اللي بحط ما شفنا ماشي. ولك يا ولك يا ما قالتها ما هلا حطت بيرثدي قد ما انا زركتها تحت الهوا يعني. فكرك انه مش بيرثدي قصدي انيفرساري. فكرك قالت مبروك يعني جوزها عم بحكي على التليفون هلا بيقول لي ليه شوفي ما في شيء حبيبي سلامتك سلامتك. هيدي ليه يا شام اشتقت لها والله. هذا تصريح خطير. جمالك بكل شيء بتعجبني. هذا تصريح كتير خطير وقلبي الضعيف لا يتحمل. وأنا غير مسؤول عن هكذا أقوال لا أتحمل تداعياتها أبدا خاصة بهيك نهار كل الهرمون مخبص.

0: ليا شام انا مشتاق لك كثير والله ليا. هلا عم نسمع اغنيتك وليا بدي اخبرك شيء انه اليوم الانيفرسري ما حدا غيرك اللي هيحتفل لي صح. اليوم انيفرسري 15 جون 2020. اليوم 15 جون 2026. 6 سنين لي بدرود شعب راديو دلتا. ليك هلا مش حاطط لي اغنيتك. شوفي قديش هيدا احلى احتفاليه. ميرسي ميشا الله يخليلي. ليا شام عم تغني لي وهيتك يا ليا مبروك. واحدة ما سمع انا عقبال المية ما سمعنا. شفتي شو بدي اقول لك تعنيف لفظي معنوي.
1: هاي الدنيا رقصتنا
0: ولا يا ليه. مثل ما عرفت انه هلا بلشت القصص اللي تفوت هيك بمسارها السليم وان شاء الله ان شاء الله لنرقص ونسهر بلبنان. قولي امين كمان انت. شوف شو بدنا نقول امين اليوم على كثير قصص.

0: انا اليوم جاي كمان شاكري من انه هذا. طيب خليني سليم شو بعت لي كمان. لا لا لا يا حبيبي شو انا فتح لك هون كباريست لطيفه ما فهمنا. نحن الاستوديو ده طاهر وحيفضل طول عمره طاهر يا ام المي طاهر. خلينا نروح لعند روني على كندا. يسعد لي هالصباح الحلو. كم فستان عملت بالويك اند يا روني؟
1: بونجور بونجور نحن عنا بونجور انتو عندكن
0: بونجور كمان
1: جود افترنون
0: بعده انا بونجور
1: يا الي بالمي يا رب ضلكم بهالاذاعه. والله والله هذا دواء لنا.
0: لا الاذاعه ل 42 43
1: مدمنه
0: هي هذا احلى ادمان.
1: بالبيت بالسياره على الطريق فوت على المول بدي اعمل شوبينج.
0: لا هذا صار
1: صوت بدينتي تليفون بجيبتي.
0: بتقدر تقدر تركز على الشوبينج كمان
1: يا رب.
0: مرسي
1: للمية. وجمعة بلشتوا اليوم تنين تكون جمعتكم حلوة
0: إن شاء بكرة فرصة بس ما تنسوا.
1: فرحة مرحة أنا ببوسكم كتير بحبكم كتير.
0: ونحن من بوسك يا رنيم نحبك كتير وإن شاء الله يا رب هيك تزبط الأمور معكم ونلاقيك جاي زيارة على لبنان وبتشرفينا وبتنورينا بالاستوديو.

0: والله شو عاملنا هيك نطير بأول طيارة على ما بعرف وين، ما حدا يعرف وين، هيك نروح على محل ما حدا بيعرف، يكون قاعدة برمي ونبسطة وكلي ونشرحة وسهرة وسكرة وما تسوق وما تعمل شيء. عن جد حلو. We need it. قصدي I need it. Or maybe we all need it. بسيبا. صار بدأ. السيدة الأولى، بونجور بونجور، صباح الخير من لبنان لنيويورك سيتي. شو هالبريق الحلو يلي عليه أرزة لبنان ولبنان؟ كتير حلو البريق يا كوكو. بعد بتشربه بالبريق؟ أنا بس هيك صرت ما عارف ليه هلأ بس أمسك البريق تأشرب، بحس مدري كيف ما عم برتوي بقى، مش مثل قبل، بحب القنين اللي هيك بتكب أكتر. هالي بالقليلة شك شك عبش بتماني زيرو. لا يا حق، من مين شك بتمان صفورة؟ يعني بس صفورة حيجي في شك، مش رح يجي في ولا رقم حد صفورة. هالقد التفاؤل عندك؟ هلاحظت كتير متفائلة، كتير متفائلة انت هالي، ما بيسوى هالقد، بتاكلي صدمات بالحياة. انتبه، بدنا نروق، هاي بدنا نروق.
1: يا صاحبي يا جاري ليلي صار كيف نهاري،
0: شفت يا جاري ملا

0: والله يا علاء الله يهدي البين وترجعي على صور وترجع تركزي معنا. انت كنت الوحيد اللي ما كنت نسيتي، كنت الوحيد كنت تذكرتي. يا وينك يا علاء؟ بدنا علاء، ردوا لي علاء. انت عيدك بكره يا خالد؟ من عيدك الاربعاء على رد، ما حلو واحد يعيد قبل بوقت، بحسوا بكره عيد المولد النبوي ينعاد على الجميع، وان شاء الله بتكون سنه هيك حامله معك كل التفق راسين الهجري عفوا انه حسيت بيشبه بعضهم، فلانه اثنين يعني مولد نبوي او راسين الهجري، فاحتفاليه انه شيء جديد انطلاقه جديده، فان شاء الله هيك بيكون انطلاقه خير يعني بكره بهالعيد. رانيا كي بونجور.
1: Bonjour, bonjour, maestar. كيفنا اليوم؟ صباح.
0: ميرسي ميرسي.
1: هاي للجميع.
0: رانيا كي حبيبتي، انت كمان بالذات انت فهم الموضوع غلط، ومش عيد الإذاعة، عيد البروغرام تبعنا. يعني اكيد دائما شوفي انا ما بحب نمبر 1 خارج المعادلة، ما بنفوت 1 و 2 و 3 و 4. نحن هيك. نحن صح؟ كله كتير هاي تقول نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3. نحن راديو دلتا، وانا إلي مرهج، وهين ميشا وديع، وخلص ما في 1 و 2 و 3. 1 اند اونلي 1 3. لا لا لا

0: تصور ما في غير نيك لح يفش لي خلقي. ما عندي احساس ما بعرف لح اعطي خط عسكري ما عليه اعذروني لانه اول شيء من بلاد الاغتراب ودائما هو بطبطب لي على الجرح. الله يخليه بهالنفسيه الحلوه.
1: يعني يا إلي شو بدي أقول لك، إن شاء الله بتضلك بهالنفسية الحلوة وبتضلك على طول متفائل ومبسوط و...
0: متعلم يا ميشا تعلم
1: وهيك توزع طاقة إيجابية على العالم أنت. اللي بتسمعك تستاهل كل شيء، كل خير وبتستاهل كل شيء حلو يعني. فشكرا لك. نحن هون ببلاد الغربة مع أنه هيدي بلد التاني مطرح معنا يعني، بس مثل لبنان ما في يعني. اللبناني لما يفل من لبنان بضل مغرب كل حياته بغض النظر تجنس ما تجنس، عايش لفترة طويلة أكيد. بضل حاسس حاله غريب يعني. فأنت هيك على طول بتقربنا على بلدنا لبنان وبتحببنا بلبنان،
0: وإن شاء الله دايما
1: لك ومنحكي
0: إن شاء الله دايما يعني. ويعني أنا هيك دايما بشوف حالي بقديه في لبنانية عن جد، رغم سفرهم الطويل وغيابهم عن بلدهم بضل لبنان ببلدهم بقلبهم. وبعنا الحمد لله عم ننجح أن نكون صلة الوصل نحن راديو دلتا بين لبنانية بالخارج ولبنان إن شاء الله إلى الأبد. آمين.
2: ولم أضع في عطرها.
0: عم ترضيني عم تغريني ترشي لا حبيبتي.

شو قبل كلام كنا حكاية بلا بداية قصة حب ما ولدت ما شافت النور ما مسك ايدها ما شافها للمخلوقة لم يتحسس دفع أصابعها شو عذري هالحال الشعر

0: والله شو بدنا نقول لك، مو عندنا فايدة، بس برافو عليك يعني غنية وصلت لفت الكرة الأرضية. بس كون ماشي بالسيارة وعم بسمعها بطلع بشوف في حدا غيري عم بيسمعها، وما إلي عين افتح شبابيك عيب يعني تهود الوزاوز، بس كتير بدي أفتح شباك ويعلي الصوت الواحد. رح أروح آخر بريك وبرجع. It's the road show.
1: The Road Show with Ellie Merhage, Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. Le Gouffre والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لو جوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لو جوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لو جوفري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لو جوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
4: يا ويلي ملا شوط سن المونديال، لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
5: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يورو السامبا.
5: السامبا قال لك هو دفكي انسو عم يعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
5: طب خبرونا شو بصير. ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
11: It's the road show.
1: The road show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on

0: رجعنا بعد بريك 101.7 101.9 راديو دلتا دوت اف ام راديو دلتا لبنان ابلكيشن سوشيال ميديا راديو دلتا ال بي وانا بتتواصلوا معي عبر الي ميرج اوفيشال على السوشيال ميديا. عم نحكي اليوم ان شاء الله يكون مع بدايه هالاسبوع تكون بدايه مرحله جديده مرحله جديه للبنان يلي بنحبه الحياه الحلوه الحياه اللي ما فيها مشاكل الحياه يلي فيها استقلاليه الحياه اللي فيها انشراح ازدهار فيها بترول فيها مصارف فيها غنى فيها بزغ فيها مجوهرات فيها سيارات. كتير عم بحلم بس انه بيحلم واحد كتير لا ياخد شوي يعني. خليني سلم على علي من صيدا.
1: للوس للوس
0: اهلا اهلا
1: مرحبا
0: نبرة الصوت
1: غير الحمد لله على سلامتك انت وكل المستمعين
0: وانت كمان
1: الحمد لله
0: على السلامة.
1: هلا خلينا نرجع نركز على حياتنا
0: هيدا المطلوب
1: نركز على الراديو عنكم
0: ركز على ويسعد مساك يا علي ركز على حياتك حط الامور بالسكة الصح ولازم نحن نبلش نعمل جولة نطمن على يعني في عندك سيف الدين في سارة في هلا بس اليوم يعني كان في طلع بيان انه عم بيطلب من العالم يتريسوا شوي انه نتفي مش دغري يعني بتعرف الواحد بيكون محمس فما بيعرف لانه الطرف الاخر شو معقول يكون هيك فان شاء الله الله يهدي البال وترجع كل هالناس على وترجع تتعمر هالاراضي ومع انه في شيء كتير بزعل لانه كان عندي ضيف مبارح عم بيحكي هو من الاشخاص يلي بي بشو بيقولوا اللي بيكتب يعني التاريخ او بيأرخ وبيمسح يعني بيكون عنده كل شيء بتوريخهم يعني شو اسمها الكلمه نسيت شو الكلمه المهم بيكتبوا هن كل شيء داتا يعني بيوثقوا كل شيء يعني هن اللي بيوثقوا لك شو صار جرائم او شو صار هون واللي بيكتبوا التواريخ كلها ف بقول لك مؤرخ ايه يعني بكل شيء صار يعني بيأرخ كل شيء عم بيمروا ان كان مثلا الاضرار الحسنات المصايب الاحداث الحلوه عرفتي فبيبقوا هودي موثقين حتى ب يعني مثلا تنقول هون الاذاعه بيجي بياخذ كل التفاصيل عنا اذا لا قدر الله صار ما صار شو عرفني بركي بعيد الشر صار شيء راحت او هيك بيكون هيدا عندك اياها موجوده لانه اليوم في كتير اشخاص انمحوا من وراء هالدمار الشامل يلي صار ما في بقى يعني ما سلحقوا انه يكونوا ينقذوا كل شيء فبفرجيكي بس كان عم بخبر اذا بتفوت على عندي على اكس موجود الحلقه السيجمنت يعني بيحكي قد ايه في قصص مش عن عبس صارت يعني مش عن عبس صارت امور هل بتلاحظ بتصير بسرعه بسرعه بسرعه خلينا نلحق نمحي نمحي قد ما نقدر بس على مين الله كبير وكله ان شاء الله بيرجع بيتعمر احلى من مكان وبيرجع الهويه بترجع هي لبنان اولا واخرا. كريستي بونجور اللي هابي انيفرسري للبروجرام وان شاء الله الى المزيد من التقدم ونجاح لك يسلم تمك يا مزوقه ميرسي بوكو سمعت تتعلم يا ميشا ثانك يو يا كريستي ايوه ايوه خالد عم بقوص لي خلينا نسمع الفويس
2: خيري يا عبال مي يا رب تضلكم بهالهمه والنشاط
0: ضلكم اللي اسمعوا خبر اصلا
2: لقدام اكثر واكثر
0: ان شاء الله يا رب شكرا شكرا يا خالد تسلم حبه مانجا شي بعد شي ما عندك ليمون اه في خوخ هيك الخوخ بالويك عند يوم الخوخ حبك سفاح مغر ومسك لسلاح عن جد سفاحين انتم حبك مانجا وتفاح بس على مين قلبي ما كانش متاح خزنه وملهاش مفتاح لكن لما لها كرتاح لكن لما لها كرتاح مش هبتس بتتذكر من 15 جون 2020 لما انا واقف عندي مش هيك ما بدها تتذكر لانه يا رب قلت لي انت هلك دايما على طول هيك طلع بس اول يوم تنقل لا ماشي وماشي جمر وولع يعني ايه فانه بتعرف هذا دايما بس تكون انت بدك الامور مثل ما بيقولوا بطلع انه اللي بيتوتر هذا شيء كتير منيح واساسا بيكون حدا بده perfectionist بده كل شيء ولا غلط وكل شيء باجمل صوره روزات
3: هلا الوسع بال البيت
0: ولك تسلمي لي يا مزوى
3: صحتكم وعافيتكم وتضلكم بهالإذاعة
0: وتضلك عم تنشرحي وعم ترقصي وعم تغني بس للتوضيح
3: نهد عليك وعلى ميشا وعلى فادي وعلى كل أسرة الإذاعة وإن شاء الله تضلوا أصواتكم عالية شفتين
0: شو منيح من عيدكم عالمت ما شو بتصيري ولك حبيبة قلبي أنت يا روزات بس قرفت أنا لميشا اليوم أنا حتقلي خلصنا أنت وهالهيدا بس لا لا معلش معلش حقك بيطلع لي نادر ولك يا نادر كان معقول يقطع عيد الست سنين وانت ما تكون موجود ومش جايب لي معك 10,000 دولار وجبتوه على الاذاعه وينك وينك نادر وينك بونجور هابي انيفرسري للبروجرام وعقبال ال100. ليه 100 مليار خي؟ بس 100 ايه شو 100 بزياده عم كنت اسال عمري. لا 100 منيحه بعنا اول 6 سنين وهي يا رب دخلك ما بتحمل صدقني ما بتحمل. وين هالغيبه انت؟ ريموندا ريموندا مع انه فرصه عندها لونج عندها هي بكره عطله رسميه وكان في ويك اند فقررت تاخذ انوال ليف. هالكلمه نسيت انا ما بعرف عنا اياها بالقانون صح؟ ايه انا عندي بسبوتنيك 30 يوم ما انا كنت بشتغل يومين بالجمعه عندي 30 يوم فرصه بالسنه هاي لي. فاذا كان معي كول هلا خلص عفوا شو جلسه تصارح كول ساعه ما فهمنا ساعه ونص. خلينا نروح لعند وصلنا عند مين جينا ابي عاد ورجع لعند ريموندا. بونجور الي فادي وميشا عبال المليون تبقوا بهالروح الحلوه. مين تبقوا مين هن اللي شايف الروح اللي عنده؟ اقول لك مبروك ما قالوا يعطيك العافيه ما قالوا اي روح خلص قولي لي انت تضلك هيك شتلت هالبروجرام. لو اصلا بيمشي من دون ميشا من دون فادي يمكن يمشي بس من دون ميشا مستحيل. شو انتو النفس يلي بقوينا بهالغربة وبيعطينا الأمل والتفاؤل؟ إن شاء الله يا رب نقدر نضل على طول هيك نستمد ونعطيكم هيدا الطاقة والأمل وإن شاء الله بيرجع لبنان هو بيصدر أمل لكل العالم وبكون هيك فسحة أمل لكل المغتربين بيجوا على رواق وبيفلوا على رواق وما بقى في شي بوترهم هون. ريموندا
4: إلي هاي. هاي هاي للجميع. هاي. أنا مش على السمع أنتو بالقلب بس بس إيه ناسي صراحة أنه اليوم عيد البرنامج عقبال المية نسمع هالصوت الحلو وأصوات الزمر المهضومين والله يخلي لنا إياك يا إلي وفادي وميشا يعطيكم ألف عافية وهاف جريت افترنون.
0: بين التعبانه تعبانه عندها فرصه عطله اني والليف يعني بتكون عيا قاعده عم تبرم او ممكن تكون قاعده على الصوفه بالصالون يعني واحدة من الاثنين. وليك شكرا يا احلى ريموندا بالكون ميرسي. كل الدنيا بيتحدى اليوم اضطرينا مضطرين نمدد ساعه لانه هلا بلش الاحتفالات. عندك سبور؟ عندك شيء انيفرسري اهم؟ عندك سبور؟ رحتوا على هالجلسه او بعد؟ بلشت اول مره الحمد لله. مبروك مبروك. انا كان بدي بكره بقيت لها لحبت بكره عطله رسميه وانا مفرص مش حبلش سبور نهار ثلاثة ولا تنين مسحبت منكم ودفعت مشان انه علق حالي بكره بروح على المصاري عاد. هاري
5: يسعد لي مساك ومساك يا قلبي يا للوس حبيبي انت شو الاخبار ماشي الحال؟
0: الحمد لله الحمد لله.
5: والله ويكند كان كتير حلو. لا كان كتير منيح وانشراح على الاخير.
0: شو بكره انشراح؟
5: بكره انشراح في معلومه قويه كثير بدي ابعث لك فويس هلا اسمعها تحت الهواء واعطيني ردك عليا بدي تجاوبني عليا اذا كان عندك شي معلومات ولا لا. اوكي يا حبيبي
0: خلص نوقف هلا احسن ما فاش اي نط على الثاني يعني بنفضي هلا بنسمعه لعيونك بنظبط لك الوضع واذا ما بنعرف بنستقصي المعلومات ولا يهمك ولا يهمك. بيرو بيير نداف هابي 6th anniversary. الماني الماني الاخ ايه الماني مش مشكله اكيد مش برازيل هيدا نكون متفقين يعني. فشكرا يا بيرو. No sugar mama from Jordan was calling. والله العظيم from Jordan في مصار كتير بجوردن. ايه دينار الاردني شو كتير غالي والله منك هاي بتصطاد على الصح يا نادر يدعي البراءة وهو fill in the blanks. كملوا انتو الكلمة مرة نزلت عند بوس يدعونا الشرف وهن كملوا جملة. كل الدنيا بيتحدى هاري موندا عم تتشمس حط الزيت وقاعدة على البحر هاي شو حلو الناس الحلوة دي. طيب تفضل مد ايدك على جيبتك هلا انيفرسري البرنامج لنا مبروك. شو يعني شوغر مامي عم تخبرنا مبسوط بحالك ودينار الاردني كل دينار يمكن بيعمل 5 دولار صح وشي هيك ما بعرف شي بلاي ايه. فتفضل مد ايدك على جيبتك. علاء
6: يسعد صباحك مساك ظهرك وعصرك كل أوقاتك.
0: أهلا من النرويج.
6: أول مرة بسمعكم الصراحة عم بسمعك من النرويج لأني وعم بقلب بهالراديو
0: وصلت عليك هون
6: فتت على راديو لبنان فأول مرة يعني بحط عليكم راديو دلتا
0: نورتنا
6: و
0: إن شاء الله ما تكون آخر مرة. شو بك توقع
6: عجبني البرنامج
0: خي
6: عجبتني المحطة وان شاء الله متابعكم.
0: اذا سمعت علقت تعرف هيدي نحن بنقول اذا دقت علقت. وانت جيتنا اليوم بنهار بالانيفرساري 6 سنين للبرنامج اللي ما حدا تذكره غيري وبالصدفه فيا علاء اهلا وسهلا فيك يعني ان شاء الله هيك بنضل على تواصل دايما 4:30 ل 6 كل يوم عندنا البرنامج بعد الظهر على هذا الرقم فيك تتواصل معنا. ويعني بحيي كل اللي بيسمعونا بالنروج بكل اقطار العالم عبر راديو دلتا دوت اف ام او عبر راديو دلتا لبنان ابلكيشن او من خلال وسيط تالت على الارجح هو فايت على ابلكيشن اللي فيها كل ابلكيشنز لبنان. بس مش مهم انه وصلنا علاء. شكرا يا علاء نورتنا.

0: مش محرزين هذا، مش محرزين تتسمى عليك هيك بس على دولار 41. لا لا مغلبط انت، ما بظن. سهاد عبيل المليون وليك ميرسي، هيدي 100,000 بس انه مليون نعتبرها في صفر ناقص، مش مهم، مش بيناتنا انا وياك يا سهاد. 10,000 انا تليك 100,000 كمان 10,000. لا ما فايت، لا صفرين بس ماشي مقبولة. عمر اهلا
1: صلي يا ربي
0: للنجاح
1: للنجاح،
0: صلي
1: يا ربي
0: لك ماذا
1: حد الميت سنة يا رب.
0: والله فويسك بيعني لي كتير، بعرف بعرف حبيبي انت. شكرا لك يا عمر، وسلم لي على اختك وعلى عائلتك كلهم، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا رب.

انا هوري مش نسيك بس بس اخلص الحلقه بسمعه تركز على الفويس عشان ما نخبص شيء على الهواء. مستر اكس ولك نورتنا, وين هالغيبه يا مستر اكس؟ والله والله صراحه مستر اكس انت الاصل معلم على الكالندر انه 15 جون انه شو حاط هون مستر اكس حاضر على التقويم لكل سنه. شو حاطه على التقويم؟ ما حاطه. اوكي عفوا فكرت حاضر. ولك مستر اكس انت ما في منك, ولك انت مش اكس, انت الواي زد او كل احرف الابجديه حبيبي انت. شكرا بس رح اسكت احسن ما افضح اسمك الحقيقي مستر اكس. شكرا مستر اكس. ابدا مش مرتاح اليوم ابدا انه مش ما تتذكر ولا فادي ولا حدا يقول لي ابدا ست سنين كاني مش موجود. برايك بدي يكون انا منيح؟ مستحيل. انا عندي احساس.

0: امريكا.
1: يبقى انا بكير ساعتين على الهواء اليوم انيفرساري. عندك جيم حرام ما حتروحي سكي. هيثم
2: حبيبي يا لله قبل المية
1: ولك ميرسي.
2: احلى برنامج بالكوكب
1: حبيبي الكوكب. شفتك كيف شفت
2: بعدين تقل على ميشا ما تقل على ميشا
1: لا بدي تقل.
2: اذا فضلت معها على الجزينة عندن السكاكين الجزينة انتبه
1: يا حبيبي بتفتل معنا نحن على وندر وين.
3: هاي اليك
1: اهلا
3: ليه وانا كمان عقبال المليار سنة
1: ولك شفت كيف قلتك تسلم يا مزوي حافظ مليار للبخ المية بس يلا الحمد لله هي كلمة عقبال لو سنة واحدة شكرا شكرا من القلب عقبال المليار يا رب شكرا يا مستر اكس ميرسي بور لي بيزو باك اتيو يا سهاد

0: طيب شو هنختم باخر غنيه اللي عم صار الساعه 6 او انا قلت غير هيك بس حتى
1: يا مهيوب يا النظره وحده منك تخلي
0: ما تجربي مش حبيبتي هذا كله ما بيطلع معي انا الحكي حبيب قلبي وما بيمشوا معي خلص ما في غير الكاش بيلغي هود ال شو بيقولوا لا مش انا مش اخليه ابدا ما نشب الكاش اتقول يعني كلمة حلوة حبة قطعة جاتو حبة باتيفور وقطعة بسكويت من عندك هلا قدي انا هني هلا تعطيني حبة خوخه بيمشي الحال يلا بدي اقول ثانك يو على فكره النهار الاربعاء بنرجع بكره يعني ما تروحوا قبل بكره بكره صار فيكم تروحوا على توفير لانه اليوم لاريو المساج مني الاخر باتش يعني اللي انبعتت سو نهار الاربعاء كمان بنرجع بنسحب ليومين وبنبعث لهم اياهم ل تروحوا تستفيدوا من اول هايبر ديسكاونتر اللي وصل على جبال تحديدا مفرق ارطبون باتجاه طرابلس توفير ماكس كل ما زادت الكميه انتم عم تشتروا بقل السعر ليش لا تشتروا اكثر وتوفروا أكتر بدي هاي اسمع بس هاي سامسيني قبل ما اختم
2: حبة المليون

0: فوضى.
1: جديد مجد خليل عم فوضى، كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب.
2: جديد ميرنا كوزا، الحب حلو.

0: راديو دلتا.
1: جديد فارس كرم على الخير ناوي.
2: قربت صوبي على الخير ناوي، شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا.
1: جديد عاصي الحليني، لا تغيير. New on Radio Delta.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي صابا.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامي انت الدنيا لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة جديد رفيق خويري

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: جديد عاصي الحليني، لا تغيير.
2: New on Radio Delta.

0: on Radio Delta.
1: جديد راغب عليمي انت الدنيا.

جديد راغب عليني انت الدنيا.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: جديد مجد خليل عم فوضى.
1: On Radio Delta.
2: قربت صوبك عالخير ناوي، شميت جسمك عطر فرنساوي،

0: أو هيكي. جديد فارس كرم عالخير ناوي.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذات كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: فوضى.
1: جديد مجد خليل عم فوضى، كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب. جديد عزيز عبدو في القلب.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta. جديد يارا كركماز 10 بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يا راكور.

0: on Radio Delta.
1: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
2: قربت صوبي عالخير ناوي، شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد راغب علامة انت الدنيا.
1: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم او بطل، واذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟

0: البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
1: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
2: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
3: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
4: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
5: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
6: Back to the music. Delta FM Lebanon.
7: جديد عاصل حليني لا تغيير. On Radio Delta.

هيبة الهياكل، من روعة المعابد. من مصيف الآلهة. من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: سميحة طمني. New on Radio Delta.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: رفيق خويري.
4: New on Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
4: New on Radio Delta.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح
1: لايك ما تفكر الدنيا باهرة
2: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد
3: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد داني شمعون

0: رفيق خويري.
1: Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: Radio Delta.
0: جديد رفيق خويري تنعاد.

0: جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا